حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الرفيق. الرفيق كثير الرفق والإحسان واللين والتسهيل، وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. رفق الله بعباده في أحكامه وأمره ونهيه، رفق فلم يكلف نفسا فوق طاقتها، رفق فشرع لهم الرخص الشرعية التي ترفع عنهم الحرج والمشقة، رفق فأمهل مرتكب الخطيئة ومقترف الذنب ولم يعاجله بالعقوبة ليتوب وينيب ويعود إلى رشده. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. رفق فأوحى إلى رسوله: من يحرم الرفق يحرم الخير. من آمن باسم الله الرفيق تخلق بالرفق مع الناس مؤمنهم وكافرهم، لأن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا، ولا ينزع من شيء إلا شانا، بل حتى يتدفق الرفق في أركان بيته، لأنه قد آمن بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وآمن بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، حتى يكون منه الرفق بالحيوان والبهيمة، ولا يغيب عن ناظريه بغي غفر لها بسقي كلب، وامرأة دخلت النار بحبس هرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وألحقنا بالرفيق الأعلى.
3: تسابيح. سبحان من عنت الوجوه لعظمته، ودلت الأدلة على امتناع مثله، في الشرائع حكمته، وفي الجنة رحمته، وفي كل شيء آية دالة له، لا يكل من توكل عليه. هو الثقة سبحانه حين تنقطع الحيل، والرجاء حين تخيب الظنون بالعمل. انقاد كل شيء لعظمته، واندك الجبل لهيبته، حي قيوم ونحن ميتون، الواحد الصمد، الغني عن الشريك والولد. قل عند النعمة شكرنا فلم يحرمنا، وقل عند البلية صبرنا فلم يخذلنا. يرى عباده على المعاصي فلم يفضحنا، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال، ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
2: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.
3: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام. آيات الأحكام.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم، الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع،
بفضلك وكرمك يا أكرم.

0: علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم.
1: الله

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل

أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
1: إن الالتزام بالأعمال الصالحة والاستمرار عليها يجعلها جزءا من حياة المسلم، فيصبح أداء العبادات سهلا ميسورا. فبعض الطاعات تكون ثقيلة على النفس في البداية، لكنها مع التكرار تصبح جزءا من العادات اليومية التي لا يشعر المرء بمشقة في أدائها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالاستمرار في العمل الصالح يفتح للعبد أبواب التوفيق والتيسير، فيجد نفسه متدرجا في طاعة إلى أخرى ومن خير إلى خير. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وهذا يدل على أن المجاهدة والصبر على العبادة يقودان في النهاية إلى الاعتياد عليها بسهولة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. رواه ابن ماجه. مما يعني أن الإنسان إذا ألزم نفسه بالخير وتابع عليه صار جزءا من حياته. كما أن من أعظم ثمار المداومة أنها تجبر النقص في الفرائض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. رواه الترمذي. وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة، فالمداومة على النوافل تجعل العمل الصالح أكثر كمالا وأقرب للقبول.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام المويه 87.8 الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الاف ام
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم العد والرسم.
2: مجالس الإقراء. يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.
3: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
2: جعل الله في الأرض دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برًا وبحرًا إذا ضلوا الطريق بالنهار، وبالنجم في ظلام الليل هم يهتدون.
3: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
2: ثم قال تعالى منبها على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولهذا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
2: ثم نبه الله عز وجل على كثرة نعمه على عباده وإحسانه إليهم، وأنه يتجاوز عنهم ولو طالبهم بشكر جميع نعمه لعجزوا عن القيام بذلك، ولو أمرهم به لضعفوا وتركوا، ولو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير.
3: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.
2: يخبر الله تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

0: ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون، بل هي جمادات لا أرواح فيها، لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، ولا تدري متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عندها نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء، وهو خالق كل شيء.
1: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
0: يخبر الله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد، وأن قلوب الكافرين تنكر ذلك، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومع إنكار قلوبهم لتوحيده فهم مستكبرون عن عبادته.

حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، إنه لا يحب المستكبرين.

لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا مأخوذ من كتب المتقدمين، كما قال عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فافتروا على الرسول وقالوا فيه أقوالا متضادة مختلفة كلها باطلة، وذلك أن كل من خرج عن الحق

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: ثم أخبر

0: يطيعونهم ويوافقونهم، فيصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم.

الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحب

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

الله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له

بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم.

الملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا.

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

0: أمن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل لكل عضو من أعضائه وظيفة دقيقة تؤدي دورا متكاملا في حياته، ومن بين هذه الأعضاء تبرز العين كواحدة من أعظم عجائب الخلق. فعند التأمل في تركيبها المعقد والدقيق نجد أن هذا الإبداع لا يمكن أن يوجد صدفة، بل هو دليل ساطع على عظمة الخالق وقدرته على خلق كل شيء بإحكام وإتقان. تتألف العين من عدة طبقات وأجزاء تعمل بتناغم مذهل، بدءا من الغلاف الخارجي المعروف بالصلبة الذي يحمي العين ويمنحها شكلها، وصولا إلى الشبكية التي تمثل لوحة استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تنقل إلى الدماغ عبر العصب البصري فتترجم إلى صور يفهمها الإنسان. ولا تتوقف عجائب العين عند ذلك، بل تحتوي على عدسة مرنة تتحكم في تركيز الضوء لتوفير رؤية واضحة للأجسام البعيدة والقريبة، وقرنية شفافة تساهم في انكسار الضوء بالشكل المناسب. كما أن العين مزودة بسائل يحافظ على توازن ضغطها. إن التأمل في تركيب العين يكشف لنا عن مدى الإتقان والدقة في خلق الإنسان، فهي آلة بصرية متكاملة تعمل بلا توقف، مزودة بآليات ذاتية للحماية والتكيف مع الظروف المختلفة. وهذا يدعونا إلى التفكر في قدرة الله وإلى شكره على نعمة البصر بالحفاظ عليها واستخدامها فيما يرضيه.
2: سنن في السلام. من السنة السلام على الصبيان، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، رواه البخاري ومسلم. وفي السلام على الصبيان حمل للنفس على التواضع، وتعويد للصبيان على هذه الشعيرة وإحياؤها في نفوسهم. من السنة السلام عند دخول البيت، وهذا يدخل في عموم السلام، وذلك بعدما يستاك، لأن السواك سنة عند دخول المنزل، وهذا هو الموضع الرابع من مواضع تأكد سنية السواك، وهو عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. فإذا بدأ بيته بالسواك دخل وسلم على أهل البيت، حتى أن بعض أهل العلم قال من السنة أن تسلم إذا دخلت البيت وأي بيت ولو لم يكن فيه أحد، لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي المجادلة والحشر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي المجادلة والحشر.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الأحد 26 من شهر صفر عام 48 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة اليوم الأحد إن شاء الله. وهذه رق والتحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد سبير، التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد وتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي التنسيق بندر بن مساعد الحسين، إدارة المحتوى الزميل عبد الرحمن مساعد الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ الزميل عبد الرحمن بن علي محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
6: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه، وذكر أن له هذه الأجور العظيمة التي استمعتم إليها قبل قليل، وهو أن من قالها في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له ذلك اليوم حتى.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
8: الأدعية النبوية،
9: الأدعية النبوية.
8: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
9: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم في صحيحه.
8: الأدعية النبوية.
0: في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: مشاركاتكم وإبداعاتكم التي تبعثون بها عبر وسائل التواصل أو حتى تشاركون بها أصواتا عبر الهاتف، فأهلا ومرحبا بكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آيات.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: وإذا

0: مرشودون.
1: قال بعض أهل التفسير: ختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء، لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به نبه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك، لا يصل إليه تعالى منه شيء من منافعه، وإنما ذلك مختص بك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وشكرا للزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة، فقرة هدايات آية. إذن مثل ما قلنا مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا اليوم الحديث عن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية التي تقام هذه الأيام في هذا الأسبوع إن شاء الله. ما شاء الله الحرم حافل بزائره وقاصديه، وخاصة من هؤلاء المتنافسين والمتسابقين في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يسددهم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وهاديا لهم وسائقا إلى جناتك جنات النعيم. نقرأ بعض مشاركات مستمعينا الكرام. عبد الملك تقوم مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تقام سنويا في مكة المكرمة، يتنافس فيها آلاف المتنافسين من أبناء العالم الإسلامي بجوائز تصل إلى 4 ملايين توزع للفائزين والفائزات في عدة فروع. جزا الله القائمين عليها خيرا، اللهم آمين، جزا الله القائمين عليها خير الجزاء. شكرا لك يا أم عبد الملك، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. وطبعا تقول أنه يشارك فيها يعني آلاف المتنافسين. ها المتنافسين احنا قبل شوي عددهم تقريبا 334، لكن هؤلاء الذين شاركوا بعد تصفيات حتى تأهلوا إلى المجيء إلى مكة المكرمة والمشاركة أيضا في هذه التصفيات. لكن لا شك أن الذين يعني يودون المشاركة فيهم ربما بالآلاف يشاركون يعني في بلدانهم، يدخلون تصفيات معينة في بلدانهم حتى يتأهلوا لهذه المسابقة المباركة التي ما شاء الله عمرها الآن مثل ما قلنا 46 سنة. من المشاركات كذلك التي بعث بها الإخوة المستمعون أو بعض الإخوة المستمعين الكرام، هذه مشاركة من أخينا حمود اليماني، يقول: مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم من أبرز المسابقات القرآنية الدولية، الهدف منها تشجيع المسلمين على حفظ القرآن الكريم وفهمه وتجويده وتدبره وإيجاد روح المنافسة الشريفة بين حفظة القرآن الكريم مختلف دول العالم. المشاركة دولية وشارك فيها متسابقون من عشرات الدول. شكرا لك يا أبا عصام، الله يجزاك خير على هذه المشاركة.

0: المشاركة. أيضا يقول: فهنئت يا عبد العزيز، فإنها يد لك في بذلها الأجر، قرآن يتلى في بيت الله الحرام، هل تصور متصور كم حرفا قرئ بسببها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شكرا لك يا أبا مالك باخت الجدعاني من الخمرة، الله يجزاك خير. أيضا يعني نشرف بمشاركات بعض الإخوة الكرام. معنا صالح.
1: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: خير ونعمة فضل من الله، يا مرحبتين.
1: جزاكم على القوة إن شاء الله.
0: الله يقويك وجزاك خير، حم والديك.
1: يا شيخ، ما في شك المسابقات هذه تثلج جميع صدور من يحمل في قلبه الإسلام وقرآن خاصة.
0: يا سلام.
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاءت يعني الدلائل والآيات على من يمشي في تعلم القرآن أو يقرأ منه ولو بشيء بسيط. وجائزة الملك عبد العزيز رحمه الله يعني تطبيقا لقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما أجمل أن تحتضن بلادي هذه المسابقة وتساعد وتساهم على وتشجع تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته. والله أني ماني مشارك، لكني مبسوط أن مثل هذه المسابقات تقام ويشارك فيها الآلاف ويتأهل فيها المتنافسون اللي ما شاء الله تبارك الله تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة.
0: جزاك الله خير.
1: الله عز وجل أن
0: شكرا لك أخي صالح، الله يجزاك خير على هذه المشاركة الجميلة. مثل ما تفضلت، والله يعني كل مسلم يفرح بإقامة مثل هذه المسابقات التي تجعل نشأ كثيرا من شباب المسلمين يعني يتنافسون في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجعل الحفظة يكثرون. وكلما تربى الشباب على حفظ القرآن الكريم وفي حلق القرآن الكريم وفي يعني هذه المحاضن التربوية المباركة، فإنهم ينشؤون لله الحمد على قدر كبير من يعني العلم النافع والعمل الصالح والفكر يعني المستنير الوسطي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على مثل هذه المسابقات خير الجزاء. شكرا لك أخي صالح، الله يعطيك العافية.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصحفية ومع زميلنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الخير لك أخي أستاذ سبيت والمستمعين وفريق البرنامج.
0: الله يصبحك بالنور والسرور. يا الله مرحبا أبو فهد، اشتقنا لك.
5: زمان والله عن صوتك يا أخي، من رمضان ما سمعنا صوتك.
0: لا لا هو
5: قصدي من الحج.
0: معليش، مناسبتان اسلاميتان يعني.
5: ما تعرف الدنيا. لا ترى اقدر اقول العام الماضي سمعت صوتي.
0: اي ممكن، صحيح. الله يسعدك.
5: نسمع منك الجوله.
0: يلا بسم الله. برعايه الملك انطلاق تصفيات مسابقه المؤسسه القرانيه الدوليه. المملكه تتصدر اولمبياد العلوم النوويه الدولي وتحصد الذهب في جده. انطلاق ملتقى شوردلني الشرقيه في 25 اغسطس الجاري. اختتام النسخة الثانية من البرنامج المكثف لحفظ القرآن لحفظ ومراجعة القرآن. التأهيل يمنح الطلاب فرصا جديدة للقبول في الجامعات. تبوك تحصد 40% من إنتاج العنب بالمملكة عبر 1.5 مليون شجرة مثمرة. دومة الجندل ميدان التراث الإنساني. اختيار أول طبيبة سعودية لأهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة. هل تصبح العلكة سلاحا جديدا ضد سرطان الرأس والرقبة؟ استشارية الأكل العاطفي أول مسبب لزيادة الوزن خلال الإجازات. طيب نعود الخبر الأول أبو فهد، وهو برعاية الملك حفظه الله انطلاق تصفيات مسابقة المؤسسة القرآنية الدولية.
5: نعم، الجميع منا يتابع هذه المسابقة، وهنا افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تنظمها الوزارة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله في رحاب المسجد الحرام بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة في واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم. وهنا إذا أخذنا حديث آل الشيخ وهو قال أن هذه الدورة تأتي في صورة متجددة ومرحلة تاريخية متميزة تشهد لأول مرة في تاريخ المسابقة إضافة قسم خاص للإناث لتشارك حافظات كتاب الله من مختلف دول العالم هذا المحفل.
0: جميل، أيضا ما شاء الله من الأخبار الجميلة، المملكة تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولي وتحصد الذهب في جدة.
5: نعم، المملكة العربية السعودية ولله الحمد متميزة بحقيقة مشاركاتها الدولية، وهنا اختتمت في مدينة جدة فعاليات النسخة الثالثة في أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بمشاركة 120 طالبا ومتخصصا علميا يمثلون 19 دولة تحت شعار عقول متوهجة لمستقبل واعد. وتصدرت المملكة نتائج المنافسات، توج يعني ما شاء الله عدد من الطلاب السعوديين والطالبات، وشهد الأولمبياد توزيع 8 ميداليات ذهبية و13 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية إلى جانب عدد من الجوائز الخاصة.
0: وش ملتقى شور دلن الشرقية؟
5: عبيد من الشور أبو ما يحتاج هنا، يعني إذا أخذنا خبر تفصيلا حسب ما ذكرته الصحف تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نائب بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية انطلاق ملتقى شور دلني الشرقية 2026 والذي ينظمه مركز دلني للأعمال التابعة لبنك التنمية الاجتماعية على مدى يومين بالتعاون مع غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب أعمال الشرقية ومشاركة أكثر من 100 مستشار وخبير ومختص وذلك في مقر الغرفة بمدينة الدمام. يستهدف الملتقى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الناشئة وأصحاب الأفكار الريادية، إضافة إلى الجهات الداعمة لريادة الأعمال عبر جلسات استشارية متخصصة تسهم في رفع جاهزية المنشآت للنمو وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وربط المستفيدين بالمستشارين والخبراء والجهات الداعمة. فرصة لما واحد فعلا يعني يجيك واحد يدلك يعطيك شور عندك خبرة عندك معرفة، صدقني بإذن الله أنك يعني بيكون مشروعك جيد.
0: جميل، أيضا ذكرت اختتام النسخة الثانية من البرنامج المكثف لحفظ القرآن.
5: هنا خبر يتحدث اختتمت أعمال النسخة الثالثة من البرنامج الصيفي المكثف لحفظ ومراجعة القرآن الكريم في مسجد قباء لعام 1448 الذي نظمته جمعية الوحيين على مدى شهر كامل، وشهد البرنامج مشاركة 190 طالبا وطالبا من 20 جنسية بإشراف 15 معلما ومعلمة إلى جانب تخصيص حلقة قرآنية لزوار وقاصدي مسجد قباء أتاحت لهم تصحيح التلاوة ومراجعة المحفوظ.
0: جميل، أيضا ذكرت أبو فهد اللي هو تبوك تحصد 40% من إنتاج العنب.
5: شكلك ناوي اليوم تشتري صندوق عنب يا سبيت، ما أجمل العنب الأيام إحنا الآن ترى يقولك الفاكهة ما في أجمل تأكلها موسمها.
0: صحيح.
5: هنا سجلت مزارع منطقة تبوك حضورا لافتا في السوق المحلي بإنتاج يغطي نحو 40% من إجمالي محصول العنب في المملكة، تعتمد فيها على أكثر يعني من مليون ونصف المليون شجرة مثمرة تنتشر في مختلف أرجاء المنطقة. أوضحوا أن هذه الحصة الإنتاجية تعكس تطور الممارسات لدى المزارعين واهتمامهم بكفاءة الجودة، وأن يعني هنا يتحدثون يعني عن العنب، هناك وزراعة العنب يعني، ويعني ولم تعد

0: يعني الكلام أن تعد الفرص الاقتصادية المحصورة تقتصر على بيع الثمار الطازجة. تحركت المنطقة نحو التوسع في خدمات التعبئة والتغليف والتبريد والنقل إلى جانب تنشيط السياح الزراعي. وعلى فكرة ترى العنب حتى الورق حق العنب الآن يستفاد منه.
1: اي محتاج
0: ما عمرك اكلت ورق عنب؟
1: لا والله لا قبل الحمد لله. طيب ايش دخل علكه في سرطان الراس والرقبه؟
0: هذا حسب يعني الخبر، يعني اذا تبينا ناخذ الخبر تفصيلا هل تصبح العلكه؟ طبعا تعرف ان العلكه حتاخذ للتسليه غالبا. صحيح. يعني واذا شفت واحد ياكل علكه وبعدين بعض الناس حتى يعتبرها يعني ما يشوف انها جيد انك تاكل علك قدام الناس او بطريقه او باخرى، لكن سبحان الله العظيم حسب ما ذكر الخبر هنا قد يصبح مضغ العلكه في المستقبل اكثر يعني اكثر من مجرد وسيله لانعاش رائحه الفم، يفتح يعني بحث علمي جديد الباب امام استخدامها اداه للمساعده في تقليل الميكروبات المرتبطه ببعض انواع السرطانات. فقد طور هنا تطوير يتحدثون عن تطوير طور باحثون علكه يعني مهندسة حيوية تستهدف القضاء على فيروسات وبكتيريات ضارة موجودة في الفم، يرتبط وجودها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة. ورغم النتائج الواعدة يؤكد الخبراء أن هذه العلكة لا تزال في المرحلة الأولى ومن مرحلة التطوير. أخاف واحد يروح الصيدلية عيني يقول عطنا من هالعلكة اللي تعالج، ترى لا زالت يعني محل دراسة.
1: طيب الأكل العاطفي هذا شو مشكلته؟
0: ما قد مر عليك الأكل العاطفي؟
1: شو يعني أول يعني تحب لك؟
0: قلنا هذا عنده هموم وهذا حالته حالة وزعلان وعنده. الآن لا، تغير الأمر، صار الآن اللي يسمن ربما عنده مشاكل. يعني مو زي أول، يعني القديم يعني نظرة الناس اختلفت الآن. صحيح. صار الآن الزعل يخليك تأكل. حذرت التجارية من في التغذية العلاجية من أن الأكل العاطفي يعد المسبب الأبرز لزيادة الوزن خلال الإجازات، مؤكدة أن تغير الروتين والسهر إدفعان لتناول الطعام استجابة للمشاعر وليس للجوع الحقيقي. وأوضحت أستاذة التغذية العلاجية المساعدة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نور عيد أن هذا السلوك يرتبط بصعوبة فقدان الوزن لاحقا والمحافظة عليه بانتظام الوجبات وصاحبة مشاعر كالفرح أو الملل أو التحفيز للأكل. هنا وللحد من هذه المشكلة شدد على أهمية التمييز بين الجوع الجسدي الذي يظهر تدريجيا ويختفي بعد الوجبات والجوع العاطفي الذي يظهر فجأة ويرتبط بالرغبة في أطعمة محددة كالحلويات دون الشعور بالشبع. وأشارت إلى أن إهمال تنظيم الوجبات للوصول لمرحلة الجوع الشديد والعشوائي في اختيار الأطعمة تعد من أبرز الأخطاء الغذائية. أكدت أن المحافظة على الوزن تتطلب المرونة وتنظيم أوقات الوجبات والمحافظة على الموعد. مثل الكلام تكون متاكل مع عيالك أو في طلعات للفطور أو في عزائم وروحات وجيات، فتقالك تغيرت عندك يعني فكرة الوجبات، بدل ما هي يعني وجبات بسيطة أصبحت تأخذ وجبات أكثر، تأكل حلويات وما يجي ما شاء الله هالشهرين ذي اللي أنت زايد ما نقول إحنا كثير، يمكن 5 كيلو حولها أقل أكثر.
1: الله يعطيك العافية فهد، شاكرين لك هالإطلالة الصباحية.
0: ودي أشوفك بعد الإجازة، ما أدري عاد أنت يمكنك طبقت النظرية دي.
1: لا لا لا بالعكس ناحف.
0: أجل خففت عكسية نظرية عكسية يعني. يلا بالتوفيق وإن شاء الله نلتقي في الغد.
1: إن شاء الله الله يحفظك فهد.
0: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم. نتحدث فيها عن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم المقامة هذه الأيام في رحاب المسجد الحرام. محمد المواشي يقول هذه المسابقة من منجزات بلادنا انطلقت المسابقة عام 1979 واستمرت لتصبح من أهم المحافل القرآنية الدولية، يشارك فيها متسابقون من عشرات الدول، تهدف إلى تشجيع المسلمين على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتعزيز فهم القرآن وتدبره واكتشاف رعاية المواهب القرآنية. أحسنت يا محمد المواهب، جزاك الله خير. من المشاركات كذلك مريم تقول: ليست المسابقة منافسة على جائزة فحسب، بل اجتماع لأهل القرآن في أطهر بقاع الأرض يتنافسون في كتاب واحد وغاية واحدة، أن يكون القرآن محفوظا في الصدور، متقنا على الألسن، حاضرا في القلوب والسلوك. شكرا يا مريم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم. مالك معاذ أحمد يبلغ من العمر 16 عاما، انضم لحلقات جامع بالبيد التابع لجمعية خيركم بتشجيع من والديه، ويحفظ 25 جزءا وعدا بختم القرآن وإتقانه خلال 120 يوما القادمة، وهو من المتفوقين دراسيا، وشارك في عدد من المسابقات القرآنية ونال مراكز متقدمة. يحلم بعد التخرج بأن يكمل دراسته الجامعية في تخصص الهندسة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
1: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
4: أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن هذه المسابقة المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في رحاب المسجد الحرام. ونسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أستاذ سبيت، وحيا الله جميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة. نسأل أن يجعل ما تقدمون في موازين حسناتكم، وأن يجزيكم كل خير على عنايتكم واهتمامكم يعني إبراز هذه المحافل القرآنية العالمية التي تجسد عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل، وأيضا تشجيع حفظته من مختلف دول العالم.
4: جميل، حياكم الله أستاذ عبد الله ومرحبا بكم. ولعلنا نبدأ هذه المداخلة أستاذ عبد الله بالحديث عن فضل العناية بالقرآن الكريم وأهله.
5: أولا لا شك أن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وصولا إلى هذا العهد الزاهر، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، دأبت على العناية بكتاب الله عز وجل وتشجيع حفظته، وأيضا يعني تجسدت هذه العناية بكل ما من شأن خدمة كتاب الله عز وجل حفظا وتعليما وتلاوة وتدبر ودعما لحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه في المساجد والمدارس والمراكز المتخصصة. أيضا تجسدت هذه العناية بأن جعلت المملكة العربية السعودية القرآن العظيم دستورا ومنهج حياة لها في جميع شؤونها وتحكيم في جميع شؤونها، وهذا حقيقة من أوجه العناية بكتاب الله عز وجل لهذه الدولة المباركة التي قامت ولا تزال على هذا العهد وهذا هذه العناية الفائقة بكتاب الله عز وجل. و يعني صور العناية بكتاب الله عز وجل كثيرة ومستفيضة، وحقيقة يعني التاريخ شاهد على ما قامت به هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به وإكرام حفظته على مدى التاريخ. أيضا تجلت عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل من خلال طباعة المصحف الشريف ونشره وتوزيعه عبر أكبر مجمع لطباعة المصحف الشريف، وهو مجمع ملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة، والذي أنشئ عام 1405 وهو مستمر في خدمته لكتاب الله عز وجل، بل وحظي المجمع خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير في منظومته وأيضا التنوع في إصداراته وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم التي وصلت ولله الحمد إلى أكثر من 80 لغة عالمية، وأيضا بلغت الإصدارات في العام الواحد قرابة 20 مليون نسخة، بدلا من أن كانت لا تزيد على 5 ملايين إلى 8 ملايين نسخة. وهذا حقيقة من أجل من صور عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل. أيضا من صور العناية في كتاب الله عز وجل، وهو يعني كما أسلفت هو منهج ودستور هذه البلاد المباركة، تنظيم مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية، وفي مقدمتها هذه المسابقة التي من أجلها خصصت هذه الحلقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتشجيع الناشئة والشباب والنساء على حفظ كتاب الله عز وجل وإتقانه. أيضا من صور عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل دعم القرآن الكريم عالمية من خلال البرامج والدورات والمسابقات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف دول العالم. وقد شهدت حقيقة المسابقات القرآنية خلال السنوات القليلة الماضية توسع في عملية طرح هذه المسابقات وتنظيمها في

الإسلامية والدعوشات وحظيت هذه المسابقات في بإقبال كبير من الناشئة ومن الفتيات وأيضا دعم كبير من وزارة الشؤون الإسلامية لجوائزها وأيضا لفروعها وحققت أصداء ولله الحمد إيجابية ورسخت يعني الرسالة السامية التي تحملها هذه الدولة المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل وتشجيع أبناء المسلمين على العناية بالقرآن الكريم وإكرام حفظته. أيضا من صور أوجه عناية المملكة العربية السعودية لإطلاق البرامج المعنية بتصحيح التلاوة والتجويد ونشر علوم القرآن الكريم وتأهيل المعلمين والمحفظين والدعاة القيام برسالتهم السامية في خدمة كتاب الله عز وجل. وأيضا من هذه الصور تكريم أهل القرآن وحفظته من خلال تقديم الجوائز والحوافز التي تشجع على الإقبال على حفظ كتاب الله وتعلمه، وما شهدت حقيقة مسابقة الملك عبد العزيز منذ انطلاقه عام 1399 إلى هذا العام

0: اتساع في عملية زيادة عدد جوائزها، فكانت الجوائز لا تزيد على 1,000,000 ريال، وفي هذا العام وصلت ولله الحمد إلى أكثر من 10 ملايين ريال، في دلالة واضحة على حرص هذه الدولة المباركة على إكرام أهل القرآن، وأيضا تشجيع الإقبال على حفظ كتاب الله عز وجل وتعلمه. أيضا من أوجه عناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله عز وجل خدمة القرآن الكريم رقميا من خلال توظيف التقنيات الحديثة في نشر المصحف وتعليم التلاوة وإتاحة المحتوى القرآني للمستفيدين حول العالم. ووزارة الشؤون الإسلامية والدعشاد لها تجربة حقيقة رائدة في هذا المجال من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي أتاح هذه التقنيات الحديثة لخدمة كتاب الله عز وجل وتوسيع انتشار القرآن الكريم في مختلف دول العالم، في إطار الحرص على أتمتة جميع الخدمات المقدمة للمسلمين في مجالات خدمة القرآن الكريم والعناية به. جميل. وحقق والحمد هذه التقنيات انتشار كبير واتساع في إيصال المصحف المجود والمتقن من إصدارات مجمع الملك فهد للمسلمين في العالم. أيضا العناية بالقرآن الكريم في الحرمين الشريفين من خلال توفير المصاحف وترجمة معانيها وخدمة تعليم القرآن بقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضا إقامة البرامج القرآنية الدولية التي تعكس رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله عز وجل ونشره وتعليمه وتعزيز حضور القرآن الكريم في حياة المسلمين. هذه حقيقة يعني أوجه عناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله عز وجل. وإلا الحديث أستاذ سبيت طويل ومستفيض في هذه العناية، وأيضا ما قدمت هذه الدولة المباركة التي نشأت على تعظيم كتاب الله عز وجل، وجعل هذا القرآن هو دستور ومنهج لهذه الدولة المباركة التي حقا نفخر نحن كمواطنين بما تقدم قيادتها من جهود عظيمة ومتواصلة في خدمة القرآن الكريم على مدى التاريخ، وأيضا حرصها على تشجيع أبناء المسلمين وحفظة كتاب الله عز وجل على حفظ القرآن الكريم وترسيخ قيمه ومعانيه في نفوس المسلمين في مختلف دول العالم.
1: الله يجزاك خير. نحن معنا محاور حقيقة مهمة ودنا يعني نمر عليها. وش جديد الدورة الحالية أستاذ عبد الله في هذه المسابقة؟
0: لا شك أن الدورة الحالية ولله الحمد يعني تميزت عن باقي دورات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، فالدورة السادسة 46 حقيقة حظيت بإشراك الإناث في المسابقة واستحداث القسم النسائي في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. جاء حقيقة بموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الداعم الأكبر للمحافل القرآنية على مستوى التاريخ، والملك سلمان منذ نعومة أطفاله وهو يسعى دائما في خدمة كتاب الله عز وجل وتشجيع حفظة القرآن على كافة المستويات. وتمثل حقيقة استحداث هذا القسم النسائي نقلة تاريخية في تاريخ هذه المسابقة عبر دوراتها التي بلغت 45 دورة، وفي هذا العام الدورة 46. واستحداث هذا القسم النسائي حقيقة يعد نقلة نوعية في تاريخ المسابقة، ويعكس ما تحظى به المرأة من عناية ودعم واهتمام في المملكة العربية السعودية، وحرص القيادة الرشيدة على توسيع مجالات مشاركة الفتيات والنساء في المحافل القرآنية الدولية بما يتيح لهن إبراز تميزهن في حفظ كتاب الله عز وجل. وحقيقة ما صرحت به لجان التحكيم النسائية قبل يومين من أن المشاركات في هذه الدورة ولله الحمد من الحافظات ومن المتقنات لكتاب الله عز وجل، ومن أيضا من المتميزات في تلاوة القرآن الكريم وتفسيره. وحقيقة يعني إشراك المرأة في هذه الدورة يعزز حضور المرأة في مسيرة خدمة القرآن الكريم والعناية به، وهو ما دأبت عليه هذه الدولة التي يعني ساهمت في عبر التاريخ في إكرام المرأة وإعزازها انطلاقا من رسالة الإسلام السامية التي أكدت على حقوق المرأة وما تحظى به من عناية واهتمام في هذه الدولة المباركة.
1: أستاذ عبد الله باقي معنا يمكن دقيقة ونص، لا وفي سؤال حقيقة يعني ودنا نسألك عن مستوى المشاركين، يمكن اليوم هذا أو ابتدأوا بالأمس واليوم أيضا يمكن أو بتبدأ الجلسات.
0: لا شك أن هذه المسابقة العالمية، مسابقة الملك عبد العزيز، تحظى حقيقة باهتمام كبير من الدول المشاركة، التي بعض الدول جعلت هنالك مسابقات محلية للتأهل للترشح لهذه المسابقة الدولية العالمية التي تقام في رحاب المسجد الحرام، وتحظى باهتمام وعناية من القيادة الرشيدة حيث يرعاها خادم الحرمين الشريفين، وأيضا تحظى أيضا بإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشاهد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية الذي يتابع مجريات هذه المسابقة. فبلا شك أن تميز المتسابقين والمتسابقات في دورات المسابقة سواء الماضية والحالية يعكس اهتمام الدول بنوعية المشاركين وأيضا بما يمثل تلك الدول من أبنائها حتى يحظون بشرف الفوز بهذه المسابقة التي تقام في أقدس بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام. لجان التحكيم حقيقة يعني أثنت منذ بدء التصفيات الأولية وبالأمس انطلقت التصفيات النهائية على نوعية المتسابقين الذين تم إشراكهم من قبل الدول التي بلغت هذا العام 133 دولة حول العالم، هو أكبر تجمع حقيقة لحفظة كتاب الله عز وجل في دورات المسابقة. العام الماضي كان 117، هذا العام 133 دولة يعني في القسمين، القسم البنين والبنات، وأكثر من 334 متسابق ومتسابقة يشاركون في هذا الدور، كلهم حقيقة متميزون وأيضا متقنون لكتاب الله عز وجل، والمشاركة والمنافسة حقيقة منذ بدء التصفيات الأولية رصدنا حقيقة عبر المركز الإعلامي وعبر التصريحات لرؤساء لجان التحكيم والمحكمين ثناء عاطر منهم على نوعية المتسابقين والمتسابقات في هذه الدورة، والذي حقيقة تحمل لجان التحكيم المسؤولية في زيادة التحكيم وأيضا شفافيته وأيضا دقته. وأيضا لعلي أن أنبه أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الشاهد يعني وظفت التقنيات الحديثة في تحكيم هذه المسابقة، ولله الحمد وحظيت هذه التقنيات منذ عدة سنوات بتطوير مستمر وأيضا دقة في مخرجات التحكيم وشفافية عالية بما يضمن عدالة التحكيم، وأيضا بما يضمن أن يحقق المخرجات والأهداف المنشودة التي تنشدها وزارة الشؤون الإسلامية من إقامة هذه المسابقة العالمية التي كما أسلفت هي درة المسابقات، بل هي أعظم المسابقات القرآنية على مستوى العالم بما تمثل حقيقة من اهتمام كبير من قيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا تحمل اسم مؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وأيضا تحظى برعاية واهتمام قادة المملكة العربية السعودية حيث ترعى من خادم الحرمين الشريفين وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية. أنا أشاكر حقيقة لكم السادس بيت ولجميع طاقم هذه الإذاعة المباركة على تخصيص حلقات وأيضا على النقل المباشر لفعاليات هذه المسابقة وإيصال صوت القرآن لجميع المسلمين، وأيضا إيصال رسالة هذه المسابقة العريقة لكل المسلمين في مختلف دول العالم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم التي حقيقة هي تعد أيضا من أوجه عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل. فهذه الدولة ولله الحمد منذ نشأتها إلى هذا اليوم وهي تدعم بسخاء كل ما يخدم كتاب الله عز وجل من خلال تنظيم المسابقات، من خلال أيضا هذه الإذاعة المباركة ونشر القرآن الكريم وعلومه للمسلمين في مختلف دول العالم.
1: الله يجزاك خير أستاذ عبد الله وبارك الله فيكم. ونحن إن شاء الله مثل ما تفضلت أستاذ عبد الله سيكون هناك إن شاء الله يعني تغطيات لوقع هذه المسابقة خلال هذا الأسبوع مشيئة الله تعالى. شكرا لك أستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثراً ويعين صائماً ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531

0: 1-3-1-4-1-4 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: أحياكم الله مستمعينا الكرام.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
1: تغطية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ولا ننتقل إلى الزميل عبد الرزاق العلاوي الله يطيل العافية من هناك مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في الحرم المكي الشريف. زميل عبد الرزاق، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أبو إبراهيم وحيا الله المستمعين الكرام.
3: يلا حيا الله يصبحك بالنور والسرور، وما شاء الله هنيئا لك يعني وجودك ما شاء الله في أجواء هذه المسابقة القرآنية في رحاب مسجد الحرام. المايك معك أبو عبد الله، يعني غرد وتحفنا بما حولك. تفضل.
4: أحياك الله أبو إبراهيم وحيا الله المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل. أنا أكلمكم الآن من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث انعقد هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، والتي تأتي هذا العام بمشاركة 334 متسابقا أو 334 متسابقا ومتسابقة من 133 دولة، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ونعرف أيضا لو أعطينا إلماحة أيضا لتاريخ هذه المسابقة، حيث أقيمت الدورة الأولى لهذه المسابقة في شهر جمادى الأولى من عام 1399 وفق التوجيه الكريم، وكانت بمسمى المؤتمر السنوي لمسابقة القرآن الكريم. واحتضنت مكة المكرمة البداية الأولى بمشاركة 39 دولة، ثم بعد ذلك صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تغيير اسم المسابقة الدولية القرآن الكريم التي تقام كل عام لتحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى، بناء على ما ورد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله عندما كان أميرا لمنطقة الرياض. أيضا يعني بالأمس سبحان الله العظيم أنا أرى يعني هذا الانتشار الكبير لهذه المسابقة، رأينا أحد يعني المشاركين وهو من دولة موريشيوس، وهذه يعني الدولة ولو أخذنا يعني إلماحة عنها هي دولة تقع في جزيرة تقع في قلب المحيط الهندي، وكأني أرى بهذا الطالب الذي ربما لم يتجاوز 10 من عمره يحفظ القرآن الكريم في بيت ريفي في هذه الجزيرة الساحرة ذات الشواطئ الفيروزية والطبيعة الخلابة. نقول سبحان الله العظيم، يعني انظر إلى أثر هذه المسابقة العظيمة التي تؤهل يعني شباب هذه الأمة الإسلامية بأن يكونوا يصلحوا بمحاريب هذه المساجد في دول شتى ومتعددة، وأيضا يرسلون رسالة الوسطية والاعتدال بهذا الدين الحنيف، وهي حقيقة هذه الرسالة تنطلق من هذه البلاد المباركة. اسمح لي أبو إبراهيم أن نلتقي بصاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، وهو رئيس لجنة التحكيم في هذه التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46، وأنا وياه الآن في منصة لجنة التحكيم، وما شاء الله تبارك الله أيضا تضم عدد من أصحاب الفضيلة. لدينا الدكتور كمال زيدي بن هاشم محمد من دولة ماليزيا، وأيضا فضيلة الدكتور يحيى بن هادي عسيري من المملكة العربية السعودية، وأيضا الدكتور رضا محمد ميلود قارة من الجمهورية الجزائرية، وكذلك الدكتور محمد سيد باري من جمهورية غينيا. انظر إلى هذا التنوع من أصحاب الفضيلة في لجنة التحكيم، وأيضا ما شاء الله تبارك الله هذه المعايير الدقيقة. ونسعد كثيرا بالتقاء بالدكتور يوسف، حياكم الله دكتور يوسف وسعادة بوجودكم معنا. دكتور يوسف، بداية لو أعطيتنا مثل المعايير الدقيقة التي تقوم بها لجنة التحكيم في هذه المسابقة الدولية مسابقة الملك عبد العزيز.
5: مرحبا ورحب بكم أخي العزيز الفاضل الأستاذ عبد الرزاق، وأرحب بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ولأبنائنا المتسابقين وبناتنا المتسابقات. بحمد الله تعالى مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تشهد إقبالا كبيرا وحضورا لافتا من المتسابقين وكذلك من المتسابقات في هذا الاستحداث الذي تم هذا العام بحمد الله بإضافة قسم الإناث الأول مرة، وهذا من معالم التطوير والتجديد التي تحظى

0: التحكيم الإلكتروني، فيقوم المحكمون بالاطلاع على برنامج التحكيم قبل انعقاد المسابقة على البرنامج النظري، وكذلك يمكن لأي مستفيد من المتسابقين أو من المهتمين أن يدخل على مواقع الوزارة وحساباتها على وسائل التواصل لتحميل نسخة إلكترونية من دليل المسابقة، والذي يحتوي على بيان مفصل لمعايير التقييم وغيرها من معلومات المسابقة. ثم إذا وصل المحكمون بحمد الله يتم تطبيق البرنامج عمليا معهم قبل انعقاد المسابقة بوقت كاف، حتى يتمكن المحكمون بعد ذلك من التعامل مع تقييم المتسابقين مع بدء المسابقة بكل يسر وسهولة. بحمد الله تعالى المسابقة تتكون من 5 فروع. الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا مع القراءات القرآنية بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية، والدراية تكون من خلال استحضار شرح ابن القاصح سراج القارئ المبتدي في شرح الشاطبية، وهذا يكون في 5 أسئلة في قسم الرواية، كل سؤال برواية يحددها أو يقرأها المحكم على المتسابق، ويعطى فرصة دقيقة واحدة لاستحضار أوجه الخلاف ثم يقرأ بعد ذلك، ثم تعرض عليه أسئلة الدراية. أما الفرع الثاني وهو فرع التفسير، فيطرح على الطالب 5 أسئلة ثم تطرح عليه 10 أسئلة في التفسير. ثم الفرع الثالث وفيه حفظ القرآن الكريم كاملا وفيه 5 أسئلة أيضا. ثم الفرع الرابع وفيه 4 أسئلة في حفظ نصف القرآن. ثم الفرع الخامس وهو حفظ 5 أجزاء وفيه 3 أسئلة. هذه الأسئلة يراعى فيها أيضا التنوع الذي نشهده من بعض المتسابقين ممن يقرؤون في بلدانهم بغير رواية حفص عن عاصم، فنجد من الطلاب من يقرأ برواية ورش عن نافع ورواية قالون عن نافع أيضا، نجد منهم من يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. فكل هذه الاختلافات مأخوذة في الاعتبار، ويجدها المحكم أمامه على شاشة التحكيم بالرواية التي يقرأها المتسابق بحمد الله. معنا أعضاء لجنة التحكيم على معرفة بالقراءات، وكلهم من المتخصصين في القراءات، فهذا يسهل على عضو لجنة التحكيم يعني التجاوب والتعاون مع المتسابق في الرواية التي سيقرأ بها إن شاء الله. إذا سلطنا الضوء تحديدا على أبرز المعايير التي ينبه عليها الطالب في قراءته، فالطالب إذا أخطأ فإنه ينبه ابتداء، وهذا التنبيه يعني تكون عليه درجة واحدة. وأيضا إذا لم ينتبه لهذا التنبيه فإنهم يفتحون عليه بعد ذلك، والفتح يتكون عليه درجة واحدة أيضا. أما إذا لم يتمكن الطالب من المواصلة يعني توقف، فإنه يفتح عليه مباشرة، وهذا الفتح عليه درجتان. هذا التقسيم في الدرجات يراعي مبدأ العدل بين المتسابقين، وأن يعطى كل ذي حق حقه. أيضا هنالك تقييم بطبيعة الحال يتعلق بالتجويد، فإذا أخطأ المتسابق في حكم تجويدي، أو إذا كان المتسابق لم يؤدي إحكام التجويد بصورة كاملة، فإنه يخصم عليه ببرنامج دقيق ومفصل عبر شاشة التحكيم بما يتناسب مع أدائه. وبعد التجويد وما يتعلق به من المخارج والصفات واستيفاء الأحكام ونحوها، يكون هناك تقييم آخر على الأداء، على حسن الأداء وعلى الترتيل وعلى استرسال القراءة. هذه أيضا مفصلة لدى أحكام لدى شاشات التحكيم مع المحكمين. حتى مواضع الوقف والابتداء يميز فيها بين المتسابق الذي يراعي أين يقف وأين يبدأ، وإذا انقطع النفس أو ضاق عليه النفس من أين يرجع. هذه كلها تسهم في نهاية المطاف بأن تكون الدرجة التي يحصل عليها المتسابق درجة مفصلة ودقيقة بإذن الله تعالى.
1: أعطيكم العافية صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور.

0: يوسف بن مصلح الردادي رئيس لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. شكرا جزيلا لكم دكتور يوسف، ونسأل الله عز وجل أن يمدكم بعونه وتوفيقه.
1: شكرا مغفور لكم ولكافة الإخوة معكم والمستمعين والمستمعات.
0: إذن أخي سبيت، يمكن هذه أبرز يعني مرئياتنا في هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. ونريد أيضا أن نشعر المستمعين الكرام أنه في الدورة الأولى التي قيمت عام 1399 كان من بين المشاركين صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام. فانظر إلى ثمار مثل هذه المسابقة وغير هذا، صاحب الفضيلة الكثير والكثير من المشاركين في دول متنوعة ومتعددة حول العالم رجعوا ليحملوا رسالة الوسطية والاعتدال وليكونوا كذلك أئمة في المساجد والجوامع في دولهم. هذه أبرز مشاهداتنا في هذه الأسبوع الجميلة.
2: الحقيقة ما شبعنا منك أبو عبد الله، إن شاء الله سيكون لنا معك لقاء إن شاء الله بعد الثامنة.
0: أي إن شاء الله.
2: يا مرحبا بك الله، شكرا لك.
0: وأعطيكم إن شاء الله أيضا بتلاوة طيبة من تايوان تأتيكم إن شاء الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله. الله يسعدك يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز 8. بسم الله الرحمن الرحيم. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. الرئيس الباكستاني يصف الاتفاقية بالتطور المهم الذي من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسد روابط أخوية وإرادة مشتركة لتعزيز السلام والأمن. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها 46. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة. كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي للدورة 70 لحاملي الثانوية. مجلس الأمن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديد السفن ويستنكر هبوط طائرة إيرانية باليمن. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين على نجران ومأرب ويطالب بوقفها فورا. الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية استهدفت قدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية. مسؤول أمريكي يؤكد أن إدارة ترامب لن تقبل بأي ترتيب في هرمز تتقاضى بموجبه إيران رسوما. وأخيرا، اتفاق لبناني إسرائيلي على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله. كان هذا أيها الكرام موجز 8 صباحا. نشكركم أيها الإخوة لطيب المتابعة، ما زلنا معكم مستمرين أحبة الكرام في هذه الحلقة برنامجكم اللهم بك أصبحنا. في هذه الحلقة نتحدث عن حدث الساعة وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره المقامة في رحاب المسجد الحرام. وما زلنا أيضا مستمعين الكرام نستقبل مشاركات والاتصالات على الرقم 011-4-5-2-9-9-9 والرسائل على الرقم 0534-600-600. فأهلا ومرحبا بكم.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
3: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله إلى هذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ هيثم الدخين وفقه الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن في هذه الحلقة نتحدث فيها عن هذه المسابقة الدولية المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية 46 المقامة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، المقامة في رحاب المسجد الحرام. مثل ما استمعنا مستمعينا الكرام أنه ما شاء الله يشارك في هذه المسابقة تقريبا حول 334 طالب وطالبة كذلك، أو متسابق ومتسابقة، ومن أكثر من 133 دولة. فما شاء الله تبارك الله، نحن نرى يعني كيف هؤلاء المتسابقون من شتى الدول المختلفة وحريصون جدا على أن يشاركوا في هذه المسابقة. وهذه المسابقة ما شاء الله تتمتع بمجموعة من الميزات، من أهمها طبعا يعني رعاية قيادة هذه البلاد المباركة لهذه المسابقة والاهتمام بها، كذلك أنها تقام في أقدس وأعظم البقاع في مكة المكرمة، بل في المسجد الحرام، يعني في بقعة هي الأعظم على الإطلاق ما شاء الله تبارك الله. وأيضا لما يحصل لهؤلاء المتسابقين من تنافس شريف وعظيم في أعظم ما يمكن أن يكون التنافس فيه، وهو حفظ كتاب الله وقراءته وتجويده وتفسيره، وأيضا الحضور لهذا المكان وأداء مناسك العمرة، ويعني التمتع بالسكن المناسب والرعاية الطيبة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على رأسها معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وإن شاء الله أن يعني نستمر في تغطية مثل هذه، بل هذه المسابقة حتى نصل إن شاء الله إلى الدورات 100 و200 وأكثر في ونحن في أمن وأمان ورخاء واستقرار في هذا البلد الطيب المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ما نحن فيه من أمن وخير ورخاء، وأن يعم هذه الخيرات على سائر بلاد المسلمين. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ونقرأ بعض المشاركات. حامد الصايغ يقول: ما يقارب نصف قرن من الزمان وهذه المسابقة القرآنية الدولية للمؤسس طيب الله ثراه هي حقا تلفت الأنظار العالم الإسلامي، ولا سيما وجود هذه المرأة قسم نسائي للحافظات ولهن كامل خصوصية، والحمد لله دولة بنيت على كلمة التوحيد دستورها القرآن، فلا غرابة عليها في هذا العمل. صباحكم خير، صباح مفعم بالحب لأهل القرآن. شكرا لك يا حامد الصايغ. ويمكن يعني الحقيقة اللي بيتابع مجريات ووقائع هذه المسابقة، بالمناسبة نحن إن شاء الله في كل يوم سيكون هناك تغطية من بعد البرنامج بمشيئة الله تعالى لهذه وقائع هذه المسابقة. أثروا علينا محبتي لإخواننا السودانيين الله يجزاهم خير. فأقول سنغطي إن شاء الله هذه المسابقة كل يوم مشيئة الله تعالى، هو مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. ستستمعون كالمعتاد إلى تلاوات وأصوات وشيء يثرج الصدر. وهنا دائما يتمنى الشخص أن يكون ابنه أو بنته مثل هؤلاء الحفظة المهتمين بكتاب الله. هذا الأمر يحتاج فقط إلى أنك يعني تلحق ابنك أو ابنتك بالمحاضن العظيمة الموجودة والمنتشرة والله الحمد في بلادنا لحلق القرآن الكريم ودور تحفظ القرآن الكريم، وسترى إن شاء الله من ابنك أو ابنتك ما يبهج خاطرك ويسر قلبك بمشيئة الله تعالى. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فأبشر إن شاء الله بالحلل العظيمة وتاج الوقار والدرجات العلى في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: نعود أيضا مستمعي الكرام في هذه التغطية للزميل عبد الرزاق العلاوي من هناك من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في المسجد الحرام. زميل عبد الرزاق نعود إليك، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أخي أبا إبراهيم وأيضا المستمعين والمستمعات الكريمين والكريمات في هذه الأسبوحة الجميلة التي تزدان بكتاب الله الكريم وبهذه الأصوات الندية المحبرة التي جاءت من أصقاع المعمورة لتشهد هذه المسابقة الدولية مسابقة المكابد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 والتي تقام في أروقة وأرجاء المسجد الحرام في مكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة.
2: ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لك وهنيئا لجميع المتسابقين والقائمين على هذه المسابقة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجوركم جميعا. وعدتنا بسماع صوت تايواني.
3: أي والله
2: يلا
3: ما شاء الله تبارك الله، صوت جاء من دولة تايوان، صوت محبر وصوت ندي وأحد المتسابقين، وهو حقيقة إحدى ثمار هذه المسابقة التي نجنيها عاما بعد آخر ما شاء الله تبارك الله عبر تاريخها الطويل والممتد والذي يقارب 50 عاما، نصف قرن من العطاء ومن التلاوات، وكذلك هذه الجوائز السخية التي تنتظر المشاركين والمشاركات. ونعرف أنه في هذا العام تم استحداث قسم للإناث، ومن خلال أيضا تغطياتنا لهذه المسابقة في الأعوام الماضية كل عام نشهد الجديد والجديد وأيضا الفعاليات المتنوعة للمتسابقين والمتسابقات، لا تقتصر فقط على حفظ القرآن الكريم وهو بلا شك عمل جليل عظيم، وإنما أيضا سيكون هناك زيارات لأبرز المعالم الدينية في مكة المكرمة، كذلك زيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وأيضا زيارة مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أيضا إذا يعني فعاليات متنوعة بانتظار المشاركين والمشاركات، وأيضا الجوائز السخية أيضا هذا رقم استثنائي يحقق لأول مرة 10,260,000 ريال بانتظار المشاركين والمشاركات، وأيضا 5,000 ريال لكل مشارك ومشاركة، سواء يعني حتى الذين لم يحالفهم التوفيق بالفوز سيصرفهم 5,000 ريال. وأنا استمع لك قبل قليل إبراهيم يتكلم عن فضل قراءة القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، وأنه يلبس الحلل وتاج الوقار لوالديهم القيامة. أنا أقول ما عند الله خير وأبقى، يعني ما شاء الله تبارك الله هم حازوا الفضل في الدنيا، وكذلك إن شاء الله الأجور العظيمة في الآخرة. ومعنا المتسابق هشام محمد من تايوان، حياك الله يا هشام وصبحك الله بالخير. وأنا ودي أقول أبو إبراهيم إنك شوي متوتر زميلنا سبيت، فما أدري يا أبو إبراهيم يعني وش الوصفة التي نقولها له حتى يزيل التوتر عن نفسه.
2: عطها عصفر ولا
3: لا؟ عصفر لا لا، نريد يعني وصفة دينية. تعرف العصفر يا أخي؟ هذا عبارة عن نبتة عشبية توضع في محلول مائي ثم تشفى في وقت يعني الروعات وأيضا الأمور المفاجئة، فإن شاء الله أنك ما تحتاجها بإذن الله. طيب طيب نستمع إلى هذه التلاوة المباركة أخي، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه الخير وكان الإنسان عجولا.
3: ما شاء الله تبارك الله أخي هشام على التلاوة المباركة، وأيضا أثناء التلاوة يعني أشاهد وميضة هاتفي المحمول، ويبدو ما الله يجزى والدينا الجنة، يبدو والده يتصل به من أجل تحفيزه قبل الدخول في هذه المنافسة القرآنية الشريفة، وأيضا هي منافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، منافسة كلها خير وبركة وتنافس كذلك في دروب الخير. وأيضا أبو إبراهيم يعني تجمعنا بعض اللقاءات سواء في المطعم أو حتى في قدهات الفندق، تجد المتسابقين ما شاء الله بينهم روح الألفة والمحبة والتعاون والتآزر، هذا يسمع على أخيه والآخر أيضا إذا فرغ يسمع من جديد، وما شاء الله يعني بينهم تعاون كبير جدا وبينهم روح ودية، وهكذا هي يعني ألفة القرآن الكريم. يعني أنا أمس كنت في نقاش مع رئيس لجنة التحكيم الدكتور يوسف الردادي جزاه الله خيرا، يعني في بعض الأمور وكذا، يعني ما شاء الله تبارك الله تجد فيه يعني خلق القرآن الكريم، روح القرآن الكريم، الأخلاق السامية التي في القرآن الكريم، وبالتالي يعني دائما ما شاء الله تبارك الله حفظ كتاب الله الكريم، إن شاء الله أنهم يطبقون القرآن الكريم واقعا في حياتهم، في تعاملهم، في خلقهم، وهذه حقيقة فائدة عظيمة يعني من هذا الكتاب من كلام رب العالمين نستفيدها جميعا. وما شاء الله أيضا أنا أمس نزلت وحضرت الجلسات المسائية، ما شاء الله يعني حضور كبير وغفير من المسلمين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، يعني هم جاءوا يعتمرون ويزورون ويرون الكعبة المشرفة ويصلون في هذه البقاع الطاهرة المباركة، وأيضا ينالون هذا الأجر العظيم الصلاة 100,000 صلاة، وأيضا يحضرون مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46. ونعرف فضل من يستمع أيضا لكتاب الله الكريم بإنصات وخشوع وتدبر، وأنه يؤجر على ذلك كما أفتى بذلك مشايخنا الكرام. يعني هذه أبرز الصورة لدينا أبو إبراهيم، الله يحفظكم في هذا الصباح الجميل.
2: الله يعطيك العافية، ما قصرت يا أبو عبد الله، جزاك خير، إن شاء الله معك خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، وأنت كل يوم تتحفنا إن شاء الله بمثل هذا القارئ الجميل ما شاء الله تبارك الله، وأيضا بعض يعني اللقاءات اللطيفة والجميلة والمفيدة مثل اللقاء الذي جريته مع الشيخ يوسف جزاه الله خير. شكرا لي زميل عبد الرزاق العلاوي من هناك مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم المقامة في المسجد الحرام، شكرا جزيلا لك عبد الله.
3: الله يحفظكم في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد المنيس.
6: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: دع ما يريبك، أي اترك ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا شك ولا قلق. فهذا الحديث نافع للعبد إذا عمل به، فإن العبد يعرض له في بعض أموره ما يجعله يتردد ويشك، فحينئذ يقال له: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، فيحصل له بذلك الاطمئنان والبراءة لدينه. والحلال المحض لا يحصل في قلب المؤمن منه ريب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك فيها. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد رحمه الله: إذا كان العبد ورع ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال حسان بن أبي سنان رحمه الله تعالى: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. قال عبد الله بن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل، فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رده عليه. وقال هشام بن حسان رحمه الله: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. ومن الأمثلة على ما يرتاب فيه الإنسان إذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة، فإن الشك يترك ولا يلتفت إليه. مثاله: من فرغ من صلاة الظهر ثم شك هل صلى 4 ركعات أو 3، فيترك الشك ولا يلتفت إليه، والأصل صحة صلاته إلا أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثة فيلزمه الإتمام إن كان الفصل يسيرا ويسجد للسهو، وإن طال الفصل أعاد الصلاة. وإذا وصل الشك بالمرء إلى حد الوسواس فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. والله الموفق.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: شكرا للشيخ، كانت هذا الشيخ أحمد البنيس في فقرة الأحاديث الجوامع، وقد تحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما استمعنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن المسابقة الأبرز والحدث الأبرز في هذا الأسبوع، وهو مسابقة الملك عبد العزيز الدولية 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام للبنين والبنات. سلطان زنبقي يقول: هي من أبرز وأعرق المسابقات القرآنية الدولية، وتقام في المملكة في رحاب المسجد الحرام، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، وتحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، وقد بدأت عام 1399 للهجرة. وأحسنت يا سلطان، الله يجزاك خير. سميح يقول: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختلف الإله قلوبهم ليتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. شكرا لك يا سميح، الله يجزاك خير. فردوس النجار تقول: العناية بالقرآن وخدمته من الأعمال التي يحرص عليها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ومن فضل الله تعالى على المملكة أن تحقق لها السبق في الاهتمام بالقرآن من جميع الوجوه. في هذا العهد المبارك شهدت رعاية القرآن الكريم اهتماما كبيرا في شتى جوانب الحياة، ودعما لا نظير له في داخل المملكة وخارجها. أحسنت يا فردوس، وفعلا يعني مثل ما ذكرت أختنا، يعني نحن نرى ونسمع أنه لا تكاد تنتهي مسابقة وتنتهي فعالياتها وقائعها إلا وتبدأ مسابقة أخرى في مكان آخر برعاية المملكة. تنتهي مسابقة الملك عبد العزيز، هناك مجموعة من المسابقات داخل المملكة مثل مسابقة الملك عبد العزيز، مسابقة الملك سلمان حفظه الله، مسابقة الأمير سلطان العسكريين، مسابقة يعني مجموعة من المسابقات. ثم أيضا هناك مسابقات ترعاها المملكة وهي خارج المملكة، مسابقة في الشرق وفي الغرب. فالحمد لله على فضله وإحسانه.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، استمعنا لهذا الصوت الندي الجميل وهو صوت القارئ خالد المطرودي وفقه الله. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن يعني تقريبا في الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن هذه المسابقة الأبرز والأشهر، وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدورية المقامة للقرآن الكريم، طبعا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، وفي دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يبارك في المشاركين فيها، وأن يجعل القرآن جميعا ربيع قلوبنا وقلوبهم، ونور صدورنا وصدورهم، وقائدنا وقائدهم إلى جناتك جنات

0: النعيم. أبو ياسر يقول مسابقة قرآنية عالمية كبرى تنظمها سنويا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتعد من أعرق وأضخم المسابقات لحفظ القرآن الكريم على المستوى الدولي. مثل ما قلنا قبل شوي، يعني كفى بها أيضا شرفا أن تكون في أعظم وأقدس وبقعة على وجه الأرض، وهي في رحاب المسجد الحرام. هناك الصلوات مضاعفة والعبادات معظمة، ويعني وجودهم في هذا المكان أيضا يعني يعطيهم نوع من الروحانية والقرب من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه المسابقة وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. ونحن إن شاء الله مستمعين الكرام يعني نواكب هذه المسابقة في تغطية يومية بمشيئة الله تعالى لفعاليات ومجريات وقائع هذه المسابقة. تستمعون إن شاء الله إلى تلاوات وأصوات ندية وجميلة ومحبرة وكذلك مجودة. وهنا دائما نقول يعني أن الإنسان دائما يتمنى يكون هو أو ابنه وابنتهم مثل هؤلاء. فالحمد لله الأمر سهل، ربنا يقول ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل مدكر، فقط يحتاج الإنسان إلى أنه يعني يقدم على مثل هذه المشاريع العظيمة للإنسان في حياته، أن يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن هو أو حتى أولاده من البنين والبنات، يلحقهم بحلق تحفظ القرآن الكريم، وسوف يرى إن شاء الله منهم الأخلاق الطيبة والعلم النافع والفكر النير والوسطية والاعتدال. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من أهل القرآن الذين معه الله وخاصته. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد، نستودعكم الله أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
4: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
5: صلوا عليه،
6: صلوا عليه،
5: صلوا عليه.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن مستمعينا ينتقل بنا الزميل محمد بن سعيد الغامدي إلى رحاب البيت الحرام في مكة المكرمة لننقل لكم وقائع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. فإلى هناك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأسبوحة الجميلة، أسبوحة يوم الأحد. هذا اليوم المبارك حيث تجرى فعاليات المسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، حيث فترة الاستماع الصباحية للمتسابقين في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. نستمع الآن مستمعينا الكرام لرئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، وهو يدعو المتسابق هشام محمد يوسف ماجياي من دولة تايوان، مشاركا في الفرع الثالث من الجزء الأول وحتى الجزء 30 برواية حفص عن عاصم، وأراه الآن يأخذ مقعده في منصة الإقراء بانتظار أسئلة لجنة التحكيم مستعينا بالله عز وجل.
6: من قول الله تعالى:

0: ما في ربه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي

فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين

بالله ورسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون

أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

0: السؤال الثالث، اقرأ من أول سورة الحجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك

0: وحفظناها من كل شيطان رجيم.
1: حسبك.

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

0: رجون لقد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 782-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء

يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي بالله حسيبا.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا.
2: أعد، ارفع الصوت.

مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول

لكل أمة رسول لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

السؤال الثالث: اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري من قول الله عز وجل:

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

محمد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون

ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون

وكل في فلك يسبحون.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان، وليرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد والبيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. وعنده أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: لما أبصرت الحياة،
3: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق، وما أن يتباشر هو بذلك المنصب وذلك التكليف حتى كأنه قد تحلق على عروش كسرى، فأصبح يسطو ويظلم ويتبجح ويتكبر: أنا الرئيس، أنا القائد، أنا المدير، أنا المسؤول. المهم، نفرت منه القلوب قبل أن تغادره الأجساد. نعم يا أخي، هذا الذي تتبجح فيه ولأجله ليس إلا ككرسي الحلاق، الناس فيه يتناوبون، هذا يحل وذاك يغادر، وسيأتي يوما تغادر ذلك الكرسي ويحل فيه غيرك، يحل فيه بمشيئة الله من يكون خيرا منك، فينال الذكر الحسن والسيرة الحميدة. صدقني، وهجو المنصب لا يطقي إلا ضعاف النفوس الذين لا يجدون لأنفسهم قدرا إلا بتلك الكراسي وهذه المناصب. أوصي أحبابي أصحاب الكراسي والمناصب، الذكر الحسن هو ما يكون بعد الرحيل أيا كان ذلك الرحيل، وأقسى رحيل هو الرحيل للدار الآخرة الذي لا رجعة فيه لتحسين ما فات واستدراك ما مضى. أحبابي، احرصوا على الذكر الحسن بعد الموت، وقدموا لأنفسكم من الآثار الطيبة والأعمال الصالحة والقرب والطاعات والتواضع والإحسان ما لا ينقطع بها عمل ولا تقف معها أجور. تذكروا، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لأصحاب النفوذ والمناصب والكراسي، استغلوا تلك الحقبة بذكر مبارك يخلد لكم، وليكن شعاركم يسروا ولا تعسروا، استغلوا تلك الحقبة بالنهوض والتميز فيما اؤتمنتم عليه حتى تكونوا مضرب مثل بالخير عند الجميع. أوصيكم بوصية ذلك الرجل لبنيه: يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ختاما، لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق.
2: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: تصبر على ما يقولون وسبح

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود
1: من خلق السماوات والأرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به

صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم
3: الشيخ محمد.
2: نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. بارك الله فيكم شيخ محمد. بالنسبة لخروج المرأة لصلاة التراويح مع السائق بدون محرم، هل يجوز لها هذا؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للمرأة أن تركب مع السائق وحده بلا محرم، ولو إلى صلاة التراويح أو إلى الدراسة أو إلى التدريس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذا ومحرم.
3: طيب،
2: لا يحل لها أن تركب مع السائق وحدها، لكن لو كان هناك نساء كبر مع السائق،
3: نعم،
2: وليس معهن محرم،
3: نعم،
2: وفي داخل البلد، إن ذلك لا بأس به، بشرط أن لا يكون، نعم، بشرط أن يكون السائق أمينا.
3: طيب طيب، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: بالنسبة للبخور للمصليات في المسجد، ما حكمه؟
2: لا بأس بوضع البخور في المكان المعد للنساء، لكن لا تتبخر به المرأة، لأنها إذا تبخرت به علق في ثيابها، لأنها إذا تبخرت به علق البخور في ثيابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرأة أصابت بخورا ألا تشهد معنا صلاة العشاء.
3: طيب، بارك الله فيكم. آخر سؤال لهذه السائلة فضيلة الشيخ محمد، تقول: ما حكم استعمال منع حبوب منع الدورة لأجل أن تصوم مع المسلمين؟
2: استعمال حبوب منع الدورة فيه ضرر عظيم على المرأة. قد حدثني الثقة من الأطباء لأنه يؤثر على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب، وربما يؤثر على الأولاد فيما بعد تشويها أو غيره. إذا كانت بكرا فربما يؤثر عليها بالعقم، حيث يفسد رحمها، فلا يكون قابلا للحمل. ثم إن في استعمال هذه الحبوب من المضرة أنه يفسد مواعيد الدورة، يحصل للمرأة التباس واشتباه. لذلك ننصح نساء المؤمنين فنقول: اتركنا استعمال هذه الحبوب، سواء في وقت الصيام أم في غيرها، ولا حرج على المرأة إذا لم تصم مع الناس، لأن هذا شيء بغير اختيارها، شيء كتبه الله على بنات آدم. وفي حجة الوداع دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إنها لا تصلي، تعني أنها أتاها الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.
3: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الأفضل في صلاة التراويح، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟
2: الأفضل المحافظة على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم به، وهو أن لا يتجاوز 13 ركعة أو 11 ركعة ولا ينقص عنها. ولكن إذا دار الأمر بين أن يقتصر على هذا العدد مع طول القيام والركوع والسجود أو يزيد عليه مع تخفيف ذلك،
3: نعم،
2: لا شك أن هذا أفضل، أي الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول القيام في الركوع، مع طول القيام في القراءة وطول الركوع والسجود. وأما إذا دار الأمر بين أن يقوم بهذا العدد على وجه ليس فيه تطويل أو بأقل من هذا العدد على وجه فيه تطويل، فإن نقول انظر ما هو أصلح لقلبك، ولكن لا شك أن المحافظة على العدد الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ به أفضل مما قصى أو زاد.
3: بارك الله فيكم شيخ محمد. البعض يبدع من يصلي 20 ركعة، فما الحكم أيضا في ذلك؟
2: الحكم في ذلك أن يقال أنه لا، ليس بصواب، لأنه روي عن الصحابة رضي الله عنه في ذلك ألوان،
3: طيب،
2: أي أنواع مختلفة. والصحابة رضي الله عنهم إذا عثر عنهم القول أنه لا يعد بدعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع الزيادة ولم يقل للناس لا تزيدوا على ذلك. فالظاهر قوله للسائل الذي سأله في صلاة الليل إنها مثنى مثنى أنه لا، ليس هناك عدد محدود، ولكن قد ثبت السنة لأنه لا يزاد على ركعتين ركعتين. وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا لا يعني أنه يصلي الأربع بتسليمة واحدة، لقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 على ركعتين ركعتين.
3: طيب.
2: ثم إن هذا الظاهر لو فرضنا أنه لم يرد التصريح بأنه يسلم من كل ركعتين، هذا الظاهر يحتمل أن يكون يقرن الأربع بتسليم واحد، أو أنه يفصل بينها بتسليم يصلي على ركعتين ركعتين. وإذا كان هذا احتمالا، أي أنه يحتمل هذا وهذا، إن نرجع إلى النص المحكم الذي لا يحتمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.
3: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. ولا يصيب
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان، ولا يرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولا ترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد والبيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. وعنده أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: لما أبصرت الحياة،
3: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق، وما أن يتباشر هو بذلك المنصب وذلك التكليف حتى كأنه قد تحلق على عروش كسرى، فأصبح يسطو ويظلم ويتبجح ويتكبر: أنا الرئيس، أنا القائد، أنا المدير، أنا المسؤول. المهم، نفرت منه القلوب قبل أن تغادره الأجساد. نعم يا أخي، هذا الذي تتبجح فيه ولأجله ليس إلا ككرسي الحلاق، الناس فيه يتناوبون، هذا يحل وذاك يغادر، وسيأتي يوما تغادر ذلك الكرسي ويحل فيه غيرك، يحل فيه بمشيئة الله من يكون خيرا منك، فينال الذكر الحسن والسيرة الحميدة. صدقني، وهجو المنصب لا يطقي إلا ضعاف النفوس الذين لا يجدون لأنفسهم قدرا إلا بتلك الكراسي وهذه المناصب. أوصي أحبابي أصحاب الكراسي والمناصب، الذكر الحسن هو ما يكون بعد الرحيل أيا كان ذلك الرحيل، وأقسى رحيل هو الرحيل للدار الآخرة الذي لا رجعة فيه لتحسين ما فات واستدراك ما مضى. أحبابي، احرصوا على الذكر الحسن بعد الموت، وقدموا لأنفسكم من الآثار الطيبة والأعمال الصالحة والقرب والطاعات والتواضع والإحسان ما لا ينقطع بها عمل ولا تقف معها أجور. تذكروا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لأصحاب النفوذ والمناصب والكراسي، استغلوا تلك الحقبة بذكر مبارك يخلد لكم، وليكن شعاركم: يسروا ولا تعسروا. استغلوا تلك الحقبة بالنهوض والتميز فيما أتمنتم عليه حتى تكونوا مضرب مثل بالخير عند الجميع. أوصيكم بوصية ذلك الرجل لبنيه: يا بني، عاشر الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ختاما، لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق.
2: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: تصبر على ما يقولون وسبح بحمده.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أمن خلق السماوات والأرض

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان. وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان

0: كيف ينهض من جديد.
1: ستلوح بيارق أفراح
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجو إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليد.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. بارك الله فيكم شيخ محمد. بالنسبة لخروج المرأة لصلاة التراويح مع السائق بدون محرم، هل يجوز لها هذا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للمرأة أن تركب مع السائق وحده بلا محرم، ولو إلى صلاة التراويح أو إلى الدراسة أو إلى التدريس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذا محرم.
2: طيب،
3: لا يحل لها أن تركب مع السائق وحدها، لكن لو كان هناك نساء كبر مع السائق،
2: نعم،
3: وليس معهن محرم،
2: نعم،
3: وفي داخل البلد، إن ذلك لا بأس به، بشرط أن لا يكون، نعم، بشرط أن يكون السائق أمينا.
2: طيب طيب، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: بالنسبة للبخور للمصليات في المسجد، ما حكمه؟
3: لا بأس بوضع البخور في المكان المعد للنساء، لكن لا تتبخر به المرأة، لأنها إذا تبخرت به علق في ثيابها، علق البخور في ثيابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا ألا تشهد معنا صلاة العشاء.
2: طيب، بارك الله فيكم. آخر سؤال لهذه السائلة فضيلة الشيخ محمد، تقول: ما حكم استعمال منع حبوب منع الدورة لأجل أن تصوم مع المسلمين؟
3: استعمال حبوب منع الدورة فيه ضرر عظيم على المرأة. قد حدثني الثقة من الأطباء بأنه يؤثر على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب، وربما يؤثر على الأولاد فيما بعد، تشويه أو غيره. إذا كانت بكرا فربما يؤثر عليها بالعقم، حيث يفسد رحمها، فلا يكون قابلا للحمل. ثم إن في استعمال هذه الحبوب من المضرة أنه يفسد مواعيد الدورة، يحصل للمرأة التباس واشتباه. لذلك ننصح نساء المؤمنين فنقول: اتركنا استعمال هذه الحبوب، سواء في وقت الصيام أم في غيرها، ولا حرج على المرأة إذا لم تصم مع الناس، لأن هذا شيء بغير اختيارها، شيء كتبه الله على بنات آدم. وفي حجة الوداع دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إنها لا تصلي، يعني أنها أتاها الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الأفضل في صلاة التراويح، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟
3: الأفضل المحافظة على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم به، وهو أن لا يتجاوز 13 ركعة أو 11 ركعة ولا ينقص عنها. ولكن إذا دار الأمر بين أن يقتصر على هذا العدد مع طول القيام والركوع والسجود أو يزيد عليه مع تخفيف ذلك،
2: نعم،
3: لا شك أن هذا أفضل، أي الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول القيام في الركوع، مع طول القيام في القراءة وطول الركوع والسجود.
2: طيب.
3: وأما إذا دار الأمر بين أن يقوم بهذا العدد على وجه ليس فيه تطويل أو بأقل من هذا العدد على وجه فيه تطويل، فإن نقول انظر ما هو أصلح لقلبك، ولكن لا شك أن المحافظة على العدد الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ به أفضل مما قصى أو زاد.
2: بارك الله فيكم شيخ محمد. البعض يبدع من يصلي 20 ركعة، فما الحكم أيضا في ذلك؟
3: الحكم في ذلك أنه قال أنه لا، ليس بصواب، لأنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ألوان،
2: طيب،
3: أي أنواع مختلفة، والصحابة رضي الله عنهم إذا أثر عنهم القول أنه لا يعد بدعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه، وربما صلى 13 ركعه، ولكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يمنع الزياده ولم يقل للناس لا تزيدوا على ذلك. فالظاهر قوله للسائل الذي ساله في صلاه الليل انها مثنى مثنى انه لا، ليس هناك عدد محدود، ولكن قد ثبت السنة لأنه لا يزاد على ركعتين ركعتين. وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا لا يعني أنه يصلي الأربع بتسليمة واحدة، لقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 على ركعتين ركعتين.
2: طيب.
3: ثم إن هذا الظاهر لو فرضنا أنه لم يرد بأنه يسلم من كل ركعتين، هذا الظاهر يحتمل أن يكون يقرن الأربع بالسليم الواحد، أو أنه يفصل بينها بتسليم يصلي على ركعتين ركعتين. وإذا كان هذا احتمالا، أي أنه يحتمل هذا وهذا، إن نرجع إلى النص المحكم الذي لا يحتمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا. القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
4: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
4: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
4: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
4: كما أراد الله.
5: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
4: أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب.
4: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم حيث قوى عزائمهم فقال: وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. وقال عن خاصة أوليائه الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي: أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رجى الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقتر على ذلك. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور: أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة، منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب. ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه 3: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عليه.

0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن كذلك. قال: نعم، ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد حسن مختصر من حديث جابر: المرء مع من أحب. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. الحديث. رواه أحمد بإسناد جيد.
وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيه الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان كفر، بل به أول غزو للنبي، غزوة الأبواء قد جاء الخبر، وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر من يهود.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان، وليرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد والبيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. وعنده أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: لما أبصرت الحياة،
3: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق، وما أن يتباشر هو بذلك المنصب وذلك التكليف حتى كأنه قد تحلق على عروش كسرى، فأصبح يسطو ويظلم ويتبجح ويتكبر: أنا الرئيس، أنا القائد، أنا المدير، أنا المسؤول. المهم نفرت منه القلوب قبل أن تغادره الأجساد. نعم يا أخي، هذا الذي تتبجح فيه ولأجله ليس إلا ككرسي الحلاق، الناس فيه يتناوبون، هذا يحل وذاك يغادر، وسيأتي يوما تغادر ذلك الكرسي ويحل فيه غيرك، يحل فيه بمشيئة الله من يكون خيرا منك، فينال الذكر الحسن والسيرة الحميدة. صدقني، وهجو المنصب لا يطقي إلا ضعاف النفوس الذين لا يجدون لأنفسهم قدرا إلا بتلك الكراسي وهذه المناصب. أوصي أحبابي أصحاب الكراسي والمناصب، الذكر الحسن هو ما يكون بعد الرحيل أيا كان ذلك الرحيل، وأقسى رحيل هو الرحيل للدار الآخرة الذي لا رجعة فيه لتحسين ما فات واستدراك ما مضى. أحبابي، احرصوا على الذكر الحسن بعد الموت، وقدموا لأنفسكم من الآثار الطيبة والأعمال الصالحة والقرب والطاعات والتواضع والإحسان ما لا ينقطع بها عمل ولا تقف معها أجور. تذكروا، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لأصحاب النفوذ والمناصب والكراسي، استغلوا تلك الحقبة بذكر مبارك يخلد لكم، وليكن شعاركم: يسروا ولا تعسروا. استغلوا تلك الحقبة بالنهوض والتميز فيما اؤتمنتم عليه حتى تكونوا مضرب مثل بالخير عند الجميع. أوصيكم بوصية ذلك الرجل لبنيه: يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ختاما: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق.
2: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر.
3: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان الذي قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هو شيطان من شياطين الإنس. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه أي الكفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. أولياء الشيطان هم الكفار، فلا تخافوهم، لا تخافوا الكفار، وخافوني، خافوا الله في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا، فخافوا الله سبحانه وتعالى ولا تخافوا الكفار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحزنك، يعني لا يصيبك يا محمد الحزن، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني يقعون في الكفر سريعا، بنصر بأن ينصروا الكفر والكفار والكافرين، وهم أهل مكة والمنافقون، بمعنى لا تهتم لكفرهم، فإنك يا محمد منصور عليهم. وهذا كذلك خطاب لكل صاحب حق، أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم وكفرهم، لا يضرون الله، وإنما يضرون أنفسهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. حظا يعني نصيبا في الآخرة، بمعنى يريد الله سبحانه وتعالى أن يقيم عليهم الحجة في الدنيا، فيخذلهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويحرمهم الجنة، ولهم عذاب عظيم، يعني في النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين اشتروا الكفر، الشراء بمعنى الاستبدال، اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان الذي عندهم، أخذوا بدل الإيمان الكفر، لن يضروا الله شيئا بكفرهم، لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا. قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الكافرين وهم يكفرون بالله ويستهزئون بالله؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يعني نطول أعمارهم ونؤخر العقوبة عليهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يتصور الكافر وكذلك العاصي إذا ترك أمر الله سبحانه وتعالى لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نملي لهم يعني نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة الكفر وكثرة المعاصي. ولهم عذاب مهين، أي ذو إهانة في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ذكروا أسباباً لنزول هذه الآية ولا يصح منها شيء. ما كان الله ليذر، يعني ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه أيها الناس، من اختلاط المخلص بغير المخلص، من اختلاط المنافق بالمؤمن. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى يميز الخبيث أي المنافق من الطيب أي من المؤمن. وحصل هذا التمييز في الهجرة، وحصل كذلك هذا التمييز في القتال. فالله سبحانه وتعالى بالتكاليف التي كلفها الله سبحانه وتعالى المؤمنين هنا لأجل أن يميز الله الخبيث من الطيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فتعرفوا المنافق من غيره. قبل التمييز أنتم لا تعرفون، لا تعلمون الغيب، ولكن الله يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء، فيطلع الله سبحانه وتعالى من رسله من يشاء أن يطلعه على الغيب، كما أطلع الله سبحانه وتعالى النبي على حال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى مرشدا للمؤمنين: فآمنوا بالله ورسله. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يترك الكلام بالغيب. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا. تؤمنوا بالله وتتقوا أي تتقوا يعني تبتعدوا عن النفاق، فلكم أجر عظيم في الآخرة وهي الجنة. والغيب في القرآن، الغيب في القرآن له معاني. المعنى الأول: الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها من البعث والحساب والجنة والنار. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المعنى الثاني: الغيب بمعنى الوحي، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. على الغيب يعني على الوحي بضنين أي بخيل. المعنى الثالث: حوادث القدر. قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب ما يحدث لي في المستقبل لاستكثرت من الخير. هل هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع: حال الغيبة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني لما غابت عنهم الأزواج يحفظون من مال أزواجهم ومن أنفسهم. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال الغيبة. المعنى الخامس: الخلوة. قال تعالى: وخشي الرحمن بالغيب، أي حال الخلوة. المعنى السادس: الغيب بمعنى القعر، قعر البئر. قال تعالى: وألقوه في غيابة الجب. غيابة يعني في قعر الجب، قعر الجب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يعني بخلوا ما أدوا زكاة أموالهم، كذلك بخلوا بالعلم فكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت اليهود، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. قال الله سبحانه وتعالى: هو خيرا لهم. يعني البخل لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به. لما بخلوا بزكاة أموالهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض. هذه الأموال كلها لله سبحانه وتعالى. يموت أهل السماوات وأهل الأرض ويبقى رب العالمين، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود. قالوا لما أنزل الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا: كان غنيا، لو كان غنيا، يريدون الله سبحانه وتعالى، اليهود يقولون: لو كان غنيا ما استقرضناه. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قالوا إن اليهود قالوا: رب محمد افتقر ونحن أغنياء. الله سبحانه وتعالى: سنكتب ما قالوا، نأمر بكتابة ما قالوه في صحائف أعمالهم ليجازوا عليها في الآخرة، وقتلهم الأنبياء كذلك نكتب ونأمر بكتابة قتلهم الأنبياء بغير حق. فإذا قال قائل: هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا نبيا قط، نقول: هم رضوا بأفعال متقدميهم، لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر: ويقتلون النبيين بغير حق، لأنهم رضوا بأفعال متقدميهم. قال الله سبحانه وتعالى: ونقول ذوقوا، يعني في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق، يعني عذاب النار، عذاب النار، وهذا من باب التبكيت لهم والاستهزاء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت، يقال لهم إذا ألقوا في جهنم: ذلك، يعني هذا العذاب، بما قدمت أيديكم، بسبب أعمالكم. وعبر باليد عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بالأيدي. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام، ليس الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بظلام للعبيد، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب بغير ذنب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا، هؤلاء، لا يزال الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء اليهود الذين قالوا لمحمد: إن الله عهد إلينا، هؤلاء اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: عهد إلينا، يعني في التوراة، ألا نؤمن لرسول، لا نصدق أحدا يدعي النبوة، حتى يأتينا بقربان. القربان يعني ما يتقرب به الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا فيما سبق إذا أراد أن يتقرب أحدهم بشيء أخذ مثلا شيئا من الطعام أو شيئا من الأموال التي عنده، فيضعها في مكان مفتوح أو فوق البيت، فإذا قبله الله تأتي نار فتحرقه. يقولون الذين قالوا إن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تقرب إلى الله، فإذا أكلته النار علمنا أنك يا محمد صادق. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم توبيخا، قل لهم يا محمد: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، بالمعجزات. موسى عليه السلام أتى بالمعجزات، وغير موسى أتى بالمعجزات، وبالذي قلتم مثل زكريا ويحيى، ومع ذلك قتلتموه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند إتيان المعجزات وإتيان ما أمرتم، فلما قتلتم هؤلاء السابقين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني لست يا محمد بأول رسول قد كذب. ومن أوصاف الأنبياء السابقين الذين قال جاءوا بالبينات، جاءوا بالبينات يعني بالمعجزات، والزبر كذلك جاءوا بالزبر مثل صحف إبراهيم، والكتاب المنير، والكتاب المنير يعني الواضح وهو التوراة والإنجيل. فالمعنى اصبر يا محمد كما صبر الأنبياء قبلك. والزبر في القرآن يأتي على معاني، الزبر في الأصل الزبور يعني الكتاب، والزبر أي الكتب، لكن في القرآن له معاني. المعنى الأول القطع، قال الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني قطعا. المعنى الثاني للزبر يعني الكتب، وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. المعنى الثالث كتاب داود: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. المعنى الرابع اللوح المحفوظ، قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتاب المحفوظ. المعنى الخامس الزبر أي أخبار الأمم، قال تعالى: بالبينات والزبر، يعني أخبار الأمم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ذكر الله سبحانه وتعالى الموت تهديد للمكذبين، وتزهيد في الدنيا، وتنبيه على اغتنام الأجل. وإنما توفون أجوركم، يعني جزاء أعمالكم، وهذا من باب البشارة للمحسنين والتهديد للمسيئين. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وليس في الدنيا، فمن عمل بطاعة لا ينتظر ثوابها في الدنيا، وإنما الثواب يكون في الآخرة. فمن زحزح عن النار، زحزح أي أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نال غاية مطلوبه. وما الحياة الدنيا، يعني العيش فيها، إلا متاع الغرور، يعني متاع الغرور أي الباطل، يتمتع بها قليلا ثم يفنى. ويقول سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، فأما من يشتغل بطلب الآخرة فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون، يعني تختبرون، لتبلون في أموالكم، بذهاب أموالكم ونقصانها، وتبلى كذلك بما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة والحوائج. لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالقتل والمصائب، وكذلك تبلى ببدنك ونفسك بالعبادات التي أمرك الله سبحانه وتعالى من باب الاختبار. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا من العرب، أذى كثيرا من السب والطعن. وإن تصبروا، تصبروا على ذلك، وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى بالفرائض، وتتقوا المعاصي فتجتنبونها، فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية بعض أهل العلم يرى أن الصبر هنا وإن تصبروا وتتقوا، قالوا أن هذا الصبر منسوخ بآية السيف. والراجح أن الآية ليست بمنسوخة، فيعمل بها في أحوال معينة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله، وإذ يعني واذكر، حين أخذ الله ميثاق الذين، الميثاق هو العهد، ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، أخذ عليهم العهد في التوراة والإنجيل لتبيننه للناس، يعني تبينون هذا الكتاب للناس ولا تكتمونه، يعني ولا تكتموا هذا الكتاب، يعني أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، فنبذوه، يعني طرحوا الميثاق فنبذوه وراء ظهورهم، لم يعملوا بالميثاق، لم يعملوا بالكتاب، واشتروا به ثمنا قليلا. الشراء يعني أخذ شيء بدل شيء، اشتروا يعني أخذوا بدل هذا الميثاق، بدل هذا الكتاب، واشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، من عرض الدنيا، من الرئاسة، فكتموا الميثاق وكتموا ما جاء في الكتاب لأجل الثمن القليل في الدنيا، فكتموه خوف أن يفوت عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: فبئس ما يشترون، بئس شراؤهم هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أتوا بمعنى فعلوا، بما أتوا بما فعلوا، يعني يفعلون إضلال الناس، يفعلون إضلال الناس، يفرحون بما أتوا، يعني يفرحون بإضلال الناس، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الذي لم يفعلوه هو هداية الناس، السعي إلى هداية الناس، هم يسعون إلى إضلال الناس ويحبون أن الناس يحمدونهم بالذي لم يفعلوه وهو الخير. والإتيان في القرآن: الذين يفرحون بما أتوا، قلنا أتوا هنا بمعنى فعلوا. الإتيان في القرآن له معاني. المعنى الأول: الإتيان بمعنى الدنو. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك يعني يدنو منك اليقين، أي الموت. المعنى الثاني: الإصابة. قال تعالى: إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. أتاكم يعني أصابكم. المعنى الثالث: الإتيان بمعنى القلع. قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله يعني قلع الله بنيانهم من القواعد. المعنى الرابع: الإتيان بمعنى العذاب. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني عذبهم. المعنى الخامس: الجماع. قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. وقال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. المعنى السادس: الإتيان بمعنى العمل. قال تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. وكذلك الآية التي أمامنا: الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما عملوا. المعنى السابع: الإتيان بمعنى الخلق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. المعنى الثامن: الدخول. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الإتيان بمعنى الدخول. والمعنى التاسع: الإتيان بمعنى المجيء. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبنهم بمفازة، هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يقول الله سبحانه وتعالى فلا تحسبنهم، أعاد كلمة لا تحسبنهم، قالها ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول الآية لا تحسبن، ثم أعادها لطول الفصل، فلا تحسبنهم بمفازة، يعني المفازة يعني المكان، بمفازة من العذاب، يعني مكان ينجون منه من عذاب الله سبحانه وتعالى، هذا في الآخرة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، وذلك في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات كله لله سبحانه وتعالى، وهذا تكذيب لقول من قال بأن الله فقير، فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه يقدر على تعذيب الكافرين وإن جاء المؤمنين، وهذا تهديد لهم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لو شئت لعجلت عذابهم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض وما في السماوات والأرض من العجائب واختلاف الليل والنهار، الليل يأتي ثم يذهب والنهار يأتي ثم يذهب، ونقصان الليل ونقصان النهار لآيات، يعني دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول هم الذين يدركون هذه المعاني والآيات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يقول ابن عباس يذكرون الله يعني يصلون على حسب طاقتهم، يصلون قياما إن كانوا قادرين أو قعودا أو على جنوبهم إذا كانوا غير قادرين، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون فيها لأجل أن يستدلوا بهذه الآيات على قدرة الله سبحانه وتعالى، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقولون ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه لم تخلقه باطلا، يعني عبثا، سبحانك، يعني ننزهك عن العبث وأن تخلق شيئا عبثا، سبحانك فقنا عذاب النار في الآخرة. ثم يقولون ربنا إنك من تدخل النار، تدخله لأجل الخلود فيه، فقد أخزيته أي أهنته، وما للظالمين، الظالمين يعني الكافرين، من أنصار، يعني لا أحد يعينهم على أو يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في الآخرة. وكذلك يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، يعني يدعو الناس للإيمان، يدعو الناس إلى الإيمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمنا بهذا القرآن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، جمع الله سبحانه وتعالى بين غفران الذنوب وتكفير السيئات، قالوا لأن الغفران بمجرد الفضل، تفضل من عند الله سبحانه وتعالى، وتكفير يكون بسبب فعل الخيرات، وتوفنا يعني اقبض أرواحنا مع الأبرار، يعني أدخلنا في جملة الأبرار أي الأنبياء والصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ربنا، يقولون ربنا آتنا، يعني أعطنا ما وعدتنا به على رسلك، يعني على ألسنة رسلك في الكتب من الرحمة والفضل، وسألوا الآن سألوا قالوا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك. هذا السؤال هذا من باب أنهم كأنه يعني وعد الله لا يخلف الله سبحانه وتعالى وعده، لكن خافوا أن يكونون ليسوا من المستحقين لذلك. لذلك هذا السؤال ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك يعني سؤال أن يجعلهم من مستحقي هذا الوعد في الآخرة. ولا تخزنا يوم القيامة بإدخالك يعني بأن تدخلنا النار، إنك لا تخلف الميعاد يعني لا تخلف الوعد بالبعث والجزاء.
3: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم، لما دعوا الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم، استجاب الله لهم دعاءهم، أني يعني بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، يعني الذكور من الإناث والإناث من الذكور. فالله سبحانه وتعالى يساوي في المجازات بالأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعها للذكر والأنثى. قالوا لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية قال فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي يعني في ديني وقاتلوا الكفار وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. التكفير هنا بأن الله سبحانه وتعالى يسترها عليهم بالمغفرة ويتجاوز عنهم. ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا، يعني هذا من باب أن الله سبحانه وتعالى كفر عنهم، وكذلك هذا ثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ثوابا من عند الله، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، والله عنده حسن الثواب أي حسن الجزاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يقول المسلمون أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار نرى فيهم الخير والغير.

متاع قليل، هذا هو التقلب، هو متاع يعني يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى، ثم مأواهم جهنم في الآخرة وبئس المهاد، يعني وبئس المهاد أي الفراش. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون في الجنة نزلا. النزل ما تكرم به ضيفك هو النزل، نزلا من عند الله، وما عند الله من الثواب والنزل خير للأبرار، خير لهم من متاع الدنيا اليسير الفاني. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، من أهل الكتاب من اليهود والنصارى منهم من يؤمن بالله، مثل عبد الله بن سلام وأصحاب عبد الله بن سلام والنجاشي كذلك يؤمن. وما أنزل إليكم، يؤمنون بما أنزل إليكم يعني القرآن، وما أنزل إليهم يعني يؤمنون بالتوراة والإنجيل، خاشعين لله يعني متواضعين خائفين لله سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله يعني لا يستبدلون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من الدنيا، ما كتموا ما جاء إليهم في القرآن خوفا من الرئاسة ونحو ذلك، أولئك لهم أجرهم يعني ثواب أعمالهم عند ربهم، يؤتون أجرهم مرتين كما في سورة القصص. إن الله سريع الحساب. قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من آدم إلى قيام الساعة، كم أعداد البشر؟ أعداد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يحاسبهم؟ الله سبحانه وتعالى إن الله سريع الحساب، هذا لا نقيسه بموازين الدنيا وقدرة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى له صفات لا يتشبه به البشر، لو أن شخصا طلب منه أن يذهب إلى بلدة مليئة بالسكان مثل الصين ويطلب منه أنه يسأل عن اسمه، يسأل عن اسم كل شخص من يعني من سكان الصين ويسألهم فقط عن ماذا عمل في الدقيقة السابقة، فقط دقيقة واحدة، كم يحتاج من الوقت؟ وقت طويل جدا. الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس من آدم إلى قيام الساعة، إن الله سريع الحساب، كيف؟ هذا لا نعلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على الطاعة، اصبروا عن المعاصي، اصبروا في الجهاد في سبيل الله، وصابروا، صابروا الكفار لا يكونوا أشد صبرا منكم، ورابطوا يعني الرباط هو في يكون الإقامة على الجهاد المرابطة. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وليس يومئذ غزو يرابط، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول أن هذه الآية ليس المراد بها المرابط في سبيل الله، لكن الرباط، سواء دلت عليه هذه الآية أو لم تدل، نقول الرباط معلوم فضله عند الله سبحانه وتعالى. إذن الرباط هو الرباط في الجهاد في سبيل الله. واتقوا الله يعني في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون، لعل هنا بمعنى كي تفلحون، كي تفوزون بالجنة وتنجون من النار. ولعل في القرآن لها معاني، المعنى الأول لعل بمعنى كي، قال تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي
كي تتقون.

0: كتب عليكم الصيام، ثم قال لعلكم تتقون، أي كي تتقون. كذلك هنا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي كي تفلحون. والمعنى الثاني لعل بمعنى الترجي، قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال تعالى لعله يتذكر أو يخشى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يا أهل مكة وغير أهل مكة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا عقاب الله سبحانه وتعالى بأن تطيعوه، الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم، وخلق منها زوجها أي حواء، خلقها من ضلع من أضلاعه، وبث منهما، بث يعني نشر منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرا. واتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله يعني خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، الذي تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا، يقول أسألك بالله، وكذلك تتعاقدون وتتعاهدون بالله سبحانه وتعالى وتطلبون حقوقكم باسم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها يوم القيامة. ولما تحرج بعضهم في اليتيم قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى، آتوا الخطاب للأولياء، آتوا اليتامى، اليتيم اليتامى الصغار الذين لا أب لهم، أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث أي الحرام بالطيب أي الحلال، فلا يجوز لكم أيها الأولياء أن تأخذوا الطيب من أموال اليتامى بالردي من أموالكم، ولا تأكلوها، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إنه يعني أكلها كان حوبا يعني ذنبا كبيرا يعني عظيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا، لما تحرجوا من ولاية اليتامى قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم، قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني وإن خفتم ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا في اليتامى، يعني البنت اليتيمة تتزوجها فتخاف ألا تعدل في أمرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من سواهن من الغرائب التي أحل الله سبحانه وتعالى لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولا تزيدوا على ذلك، فإن خفتم، الخوف هنا بمعنى العلم، فإن علمتم، فإن خفتم ألا تعدلوا، إذا علمتم من أنفسكم أنكم لا تعدلوا في الأكثر من واحدة، لا تعدل بالنفقة، لا تعدل بالقسم، فواحدة يعني انكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم يعني من الإماء، لأن ليس لها من الحقوق مالي الزوجات. قال الله سبحانه وتعالى ذلك يعني نكاح الأربع أو نكاح الواحدة أو نكاح الأمة، ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا. وذكرنا أن الخوف تكرر في الآية الخوف أكثر من مرة، والخوف في القرآن له معاني. المعنى الأول الخوف المعروف، ومنه قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وادعوه خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. المعنى الثاني للخوف الخوف بمعنى العلم، مثل الآية التي أمامنا: فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم أي علمتم. وقال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، من علم من الموصي أنه يقع في الإثم أو يعني يبتعد عن الصواب. المعنى الثالث للخوف الخوف بمعنى القتال، قال تعالى: فإذا جاء الخوف، يعني القتال، فإذا ذهب الخوف أي القتال، هذا في سورة الأحزاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء، أعطوا النساء صدقاتهن، يعني مهورهن المهر. والخطاب هذا أولا للأزواج، يجب على الزوج أن يعطي زوجته المهر، وكذلك الخطاب للأولياء، فيجب على الولي أن يعطي المهر لابنته. فعلى هذا لا يجوز أن يزوج الرجل ابنته لشخص على أن يزوجه الآخر ابنته بلا مهر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني عطية عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق. مرأة تعطي الزوج أو تعطي الولي شيئا من مهرها عن طيب نفس، قال الله سبحانه وتعالى: فكلوه هنيئا، أي طيبا، مريئا، أي محمود العاقبة، لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء، أيها الأولياء، لا تؤتوا السفهاء، السفهاء يعني المبذرون من الرجال والنساء والصبيان، أموالكم، يعني أموالكم التي في أيديكم، يعني أموال اليتيم. لا يجوز لك أن تعطي إذا كان عندك يتيم، وهذا لا يزال اليتيم سفيها، فلا يجوز لك أن تعطي هذا اليتيم ما دام سفيها أن تعطيه أمواله. الله سبحانه وتعالى سماها، أضافها إلى الولي، كأن هذا المال له. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي يعني جعل الله لكم قياما، يعني تقوم هذه الأموال بمعايشكم وصلح أولادكم فتضيعونها. قال الله سبحانه وتعالى: وارزقوهم فيها، فيها يعني منها، ارزقوهم منها، أطعموهم من هذه الأموال، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني واعدوهم موعدا جميلا بأن تعطون هذه الأموال لهم إذا رشدوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى، ابتلوا أي اختبروا اليتامى، اليتيم هو قبل البلوغ، وابتلوا اليتامى، اختبر اليتيم في دينه، اختبر في تصرفه في أحواله وفي تصرفه في المال. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا النكاح أي صاروا أهلا للنكاح، إما بالاحتلام أو بالسن أو نحو ذلك، فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني أبصرتم منهم رشدا، يعني صلاحا في دينهم، صلاحا في تصرفهم في أموالهم وأحوالهم، قال: فادفعوا إليهم أموالهم. إذن اشترط الله سبحانه وتعالى لدفع المال لليتيم أولا الابتلاء، يعني الاختبار، ثم بلوغ النكاح. الأمر الثالث أن فإن آنستم منهم رشدا، يعني صلاحا في دينهم وأحوالهم. ولا تأكلوها، أيها الأولياء إسرافاً بغير حق وبداراً، يعني مبادرين إلى إنفاقها، أن يكبروا خشية أن يكبروا فيبلغوا الرشد فيطلبون منكم تسليم هذه الأموال إليهم، هذا لا يجوز. ثم قال ومن كان غنياً فليستعفف، من كان غنياً فليستعفف يعني يعف عن مال اليتيم ويمتنع عن أكله، ومن كان فقيراً، هذا فقير وعنده يتيم يقوم على هذا اليتيم، فليأكل بالمعروف، يأكل من مال اليتيم بالمعروف أي بقدر أجرة عمله. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا دفعتم إليهم يعني إلى اليتامى أموالهم، قال الله سبحانه وتعالى فأشهدوا عليهم، لأجل أن لا يقع اختلاف ونزاع فيلزمونكم بالشهود، فهذه الشهود حتى يرتفع الخلاف، وكفى بالله حسيبا أي حافظا لأعمالكم ومحاسبا لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذه الآية رد على ما كان عليه في الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار. للرجال نصيب، للرجال الأولاد والرجال الأقارب، نصيب، النصيب يعني الحظ، وهنا النصيب مجمل لم يبين، لكن مقداره معلوم من موضع آخر، مما ترك الوالدان والأقربون، إذا مات الوالدان أو أحدهما أو الأقارب فالرجال لهم نصيب، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أي الوالدان المتوفان والأقربون المتوفون. قال مما قل منه، يعني مما قل من هذا المال المتروك أو كثر، فالله سبحانه وتعالى جعله نصيبا مفروضا يعني مقطوعا يجب تسليمه إليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى، إذا حضر القسمة قسمة الميراث أولو القربى يعني ذو القرابة ممن لا يرث، واليتامى والمساكين فارزقوهم من، يعني أعطوهم شيئا قبل القسمة، وقولوا أيها الأولياء لهم للورثة الصغار قولا معروفا، يعني اعتذروا لهم بأن هذه الأموال لا تملكوها إذا كانت هذه الأموال أموال للصغار. وثبت في البخاري عن ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يقول هي محكمة وليست بمنسوخة، ويقول إن ناسا زعموا أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها هما، إذن ابن عباس يقول الناس تركوا العمل بهذه الآية، وروي عن عبيدة من التابعين أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع، وقال لولا هذه الآية لأحببت أن تكون من مالي، وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم هو. ثم قال الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا، ليخشى أي ليخف على اليتامى، الذين لو تركوا يعني قاربوا أن يتركوا من خلفهم، يعني إذا ماتوا يترك ذرية ضعافا يعني أولادا صغارا، خافوا عليهم من الضياع فليتقوا الله. معنى الآية أحسنوا أيها الأولياء، إذا وليتم أيتام أحسنوا إليهم كما تحبون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم، وليقولوا لمن حضرته الوفاة قولا سديدا، أي صوابا، يأمره أن يتصدق يعني صدقة بأقل من الثلث أو الثلث، ويدع الباقي للورثة ولا يتركهم عالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأن من يأكل مال اليتيم مآله النار. إذن هم سيأكلون يوم القيامة نارا. سمي الأكل بما يؤول إليه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أعصر خمرا، يعني أعصر شيء في النهاية يكون خمرا. وسيصلون سعيرا، يصلون أي يصلون، أي يدخلون سعيرا، يعني نارا شديدة يحترقون بها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: أي الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

الحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.

مريض الخرف، الزهايمر، ومن هو في غيبوبة طويلة ونحو ذلك، وليه على ماله يتولى عنه إخراج زكاة ماله، سداد الديون التي عليه، سداد الواجبات المالية التي عليه كنفقة الزوجة والأولاد، نفقة الحج الواجب والعمرة الواجبة إذا لم يحج ولم يعتمر وكان من أهل الاستطاعة. ويجوز لوليه أن يستثمر ماله بطرق أمينة آمنة، ولا يجوز له الصدقة أو التبرع من ماله.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك مكتمل.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
0: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: تصبر على ما يقولون وسبح بحمده.

فاصبر على

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مخلوق. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: مد
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أمن خلق السماوات والأرض

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أرب الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أرب الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
2: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا يستعجلوني.

0: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا، فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.
1: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة.

في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين،
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، كذا قال. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه والحاكم، إلا أنه قال: خيركم خيركم للنساء، وقال: صحيح الإسناد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم وغيره. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ فذكره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. بارك الله فيكم شيخ محمد. بالنسبة لخروج المرأة لصلاة التراويح مع السائق بدون محرم، هل يجوز لها هذا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للمرأة أن

0: أركب مع السائق وحده بلا محرم ولو إلى صلاة التراويح أو إلى الدراسة أو إلى التدريس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
1: طيب،
0: لا يحل لها أن تركب مع السائق وحدها. لكن لو كان هناك نساء كبر مع السائق،
1: نعم،
0: وليس معهن محرم،
1: نعم،
0: وفي داخل البلد، إن ذلك لا بأس به، بشرط أن لا يكون، نعم، بشرط أن يكون السائق أمينا.
1: طيب طيب، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: بالنسبة للبخور للمصليات في المسجد، ما حكمه؟
0: لا بأس بوضع البخور في المكان المعد للنساء، لكن لا تتبخر به المرأة، لأنها إذا تبخرت به علقت علق في ثيابها، لأنها إذا تبخرت به علقت علق البخور في ثيابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا ألا تشهد معنا صلاة العشاء.
1: طيب، بارك الله فيكم. آخر سؤال لهذه السائلة فضيلة الشيخ محمد، تقول: ما حكم استعمال منع حبوب منع الدورة لأجل أن تصوم مع المسلمين؟
0: استعمال حبوب منع الدورة فيه ضرر عظيم على المرأة. قد حدثني الثقة من الأطباء بأنه يؤثر على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب، وربما يؤثر على الأولاد فيما بعد تشويها أو غيره. إذا كانت بكرا فربما يؤثر عليها بالعقم، حيث يفسد ربما يؤثر عليها بالعقم حيث يفسد رحمها. فلا يكون قابلا للحمل. ثم إن في استعمال هذه الحبوب من المضرة أنه يفسد مواعيد الدورة، يحصل للمرأة التباس واشتباه. لذلك ننصح نساء المؤمنين فنقول: اتركنا استعمال هذه الحبوب سواء في وقت الصيام أم في غيرها، ولا حرج على المرأة إذا لم تصم مع الناس، لأن هذا شيء بغير اختيارها، شيء كتبه الله على بنات آدم. وفي حجة الوداع دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إنها لا تصلي، يعني إنها أتاها، يعني تعني أنها أتاها الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.
1: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الأفضل في صلاة التراويح، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟
0: الأفضل المحافظة على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم به، وهو أن لا يتجاوز 13 ركعة أو 11 ركعة ولا ينقص عنها. ولكن إذا دار الأمر بين أن يقتصر على هذا العدد مع طول القيام والركوع والسجود أو يزيد عليه مع تخفيف ذلك،
1: نعم،
0: لا شك أن هذا أفضل، أي الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول القيام في الركوع، مع طول القيام في القراءة وطول الركوع والسجود.
1: طيب،
0: وأما إذا دار الأمر بين أن يقوم بهذا العدد على وجه ليس فيه تطويل أو بأقل من هذا العدد على وجه فيه تطويل، فإن نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك. ولكن لا شك أن المحافظة على العدد الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ به أفضل مما قصى أو زاد.
1: بارك الله فيكم. شيخ محمد، البعض يبدع من يصلي 20 ركعة، فما الحكم أيضا في ذلك؟
0: الحكم في ذلك أن يقال أنه لا، ليس بصواب، لأنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ألوان،
1: طيب،
0: أي أنواع مختلفة. والصحابة رضي الله عنهم إذا أثر عنهم القول أنه لا يعد بدعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع الزيادة ولم يقل للناس لا تزيدوا على ذلك. فالظاهر قوله للسائل الذي سأله عن صلاة الليل إنها مثنى مثنى أنه لا ليس هناك عدد محدود، ولكن قد ثبت السنة لأنه لا يزاد على ركعتين ركعتين. وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا لا يعني أنه يصلي الأربع بتسليمة واحدة، لقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 على ركعتين ركعتين.
1: طيب.
0: ثم إن هذا الظاهر لو فرضنا أنه لم يرد التصريح بأنه يسلم من كل ركعتين، هذا الظاهر يحتمل أن يكون يقرن الأربع بالسليم الواحد، أو أنه يفصل بينها بتسليم يصلي على ركعتين ركعتين. وإذا كان هذا احتمالا، أي أنه يحتمل هذا وهذا، إن نرجع إلى النص المحكم الذي لا يحتمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
5: وبصلاحه يصلح العمل،
4: أعمال القلوب
5: وتتبعه الجوارح،
4: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
5: أعمال القلوب،
4: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
5: كما أراد الله.
6: إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: سلسلة أعمال القلوب.
5: أعمال القلوب.
4: أعمال القلوب.
5: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم حيث قوى عزائمهم فقال وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة، وقال عن خاصة أوليائه الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رجى الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقتر على ذلك. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور: أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة، منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب، ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن. فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عذابه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: القلب محط نظر الله تعالى،
5: وبصلاحه يصلح العمل،
4: أعمال القلوب
5: وتتبعه الجوارح،
4: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
5: أعمال القلوب،
4: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
6: إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: سلسلة
5: أعمال القلوب قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سعى

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد بإسناد حسن مختصرة من حديث جابر: المرء مع من أحب. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. الحديث. رواه أحمد بإسناد جيد.
وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كيف نعظم الوحي؟ 1. الإيمان والتصديق التام بنصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ 2. فهم نصوص الوحي وتعقلها وفقهها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. 3. اتباع نصوص الوحي والعمل بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 4. التحاكم عند النزاع إلى نصوص الوحي والتسليم والانقياد لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. 5. نشر الوحي وتبليغه. 6. الدفاع عن نصوص الوحي ضد من يهاجمها.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان، وليرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد والبيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. وعنده أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: لما أبصرت الحياة،
5: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق، ومن يتباشر هو بذلك المنصب وذلك التكليف حتى كأنه قد تحلق على عروش كسرى، فأصبح يسطو ويظلم ويتبجح ويتكبر: أنا الرئيس، أنا القائد، أنا المدير، أنا المسؤول. المهم، نفرت منه القلوب قبل أن تغادره الأجساد. نعم يا أخي، هذا الذي تتبجح فيه ولأجله ليس إلا ككرسي الحلاق، الناس فيه يتناوبون، هذا يحل وذاك يغادر، وسيأتي يوما تغادر ذلك الكرسي ويحل فيه غيرك، يحل فيه بمشيئة الله من يكون خيرا منك، فينال الذكر الحسن والسيرة الحميدة. صدقني، وهجو المنصب لا يطقي إلا ضعاف النفوس الذين لا يجدون لأنفسهم قدرا إلا بتلك الكراسي وهذه المناصب. أوصي أحبابي أصحاب الكراسي والمناصب، الذكر الحسن هو ما يكون بعد الرحيل أيا كان ذلك الرحيل، وأقسى رحيل هو الرحيل للدار الآخرة الذي لا رجعة فيه لتحسين ما فات واستدراك ما مضى. أحبابي، احرصوا على الذكر الحسن بعد الموت، وقدموا لأنفسكم من الآثار الطيبة والأعمال الصالحة والقرب والطاعات والتواضع والإحسان ما لا ينقطع بها عمل ولا تقف معها أجور. تذكروا، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لأصحاب النفوذ والمناصب والكراسي، استغلوا تلك الحقبة بذكر مبارك يخلد لكم، وليكن شعاركم: يسروا ولا تعسروا. استغلوا تلك الحقبة بالنهوض والتميز فيما أتمنتم عليه حتى تكونوا مضرب مثل بالخير عند الجميع. أوصيكم بوصية ذلك الرجل لبنيه: يا بني، عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ختاما، لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق.
4: لما أبصرت الحياة، مع الدكتور فهد القويفل.
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر.
3: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان الذي قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هو شيطان من شياطين الإنس. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه أي الكفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. أولياء الشيطان هم الكفار، فلا تخافوهم، لا تخافوا الكفار، وخافوني، خافوا الله في ترك أمري، إن كنتم مؤمنين حقا فخافوا الله سبحانه وتعالى ولا تخافوا الكفار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك، يعني لا يصيبك يا محمد الحزن، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني يقعون في الكفر سريعا، بنصر بأن ينصروا الكفر والكفار والكافرين، وهم أهل مكة والمنافقون، بمعنى لا تهتم لكفرهم، فإنك يا محمد منصور عليهم. وهذا كذلك خطاب لكل صاحب حق، أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، بفعلهم وكفرهم لا يضرون الله، وإنما يضرون أنفسهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. حظا يعني نصيبا في الآخرة، بمعنى يريد الله سبحانه وتعالى أن يقيم عليهم الحجة في الدنيا، فيخذلهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويحرمهم الجنة، ولهم عذاب عظيم، يعني في النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر، الشراء بمعنى الاستبدال، اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان الذي عندهم، أخذوا بدل الإيمان الكفر، لن يضروا الله شيئا، بكفرهم لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا. قد يقول قائل: لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الكافرين وهم يكفرون بالله ويستهزئون بالله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يعني نطول أعمارهم ونؤخر العقوبة عليهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم،

بكثرة الكفر وكثرة المعاصي. ولهم عذاب مهين، أي ذو إهانة في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ذكروا أسباباً لنزول هذه الآية ولا يصح منها شيء. ما كان الله ليذر، يعني ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه أيها الناس، من اختلاط المخلص بغير المخلص، من اختلاط المنافق بالمؤمن. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى يميز الخبيث أي المنافق من الطيب أي من المؤمن. وحصل هذا التمييز في الهجرة، وحصل كذلك هذا التمييز في القتال. فالله سبحانه وتعالى بالتكاليف التي كلفها الله سبحانه وتعالى المؤمنين هنا لأجل أن يميز الله الخبيث من الطيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فتعرفوا المنافق من غيره. قبل التمييز أنتم لا تعرفون، لا تعلمون الغيب، ولكن الله يجتبي، يعني يختار من رسله من يشاء، فيطلع الله سبحانه وتعالى من رسله من يشاء أن يطلعه على الغيب، كما أطلع الله سبحانه وتعالى النبي على حال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى مرشدا للمؤمنين: فآمنوا بالله ورسله. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يترك الكلام بالغيب. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا. تؤمنوا بالله وتتقوا أي تتقوا، يعني تبتعدوا عن النفاق، فلكم أجر عظيم في الآخرة وهي الجنة. والغيب في القرآن، الغيب في القرآن له معاني. المعنى الأول: الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها من البعث والحساب والجنة والنار. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المعنى الثاني: الغيب بمعنى الوحي، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. على الغيب يعني على الوحي، بضنين أي بخيل. المعنى الثالث: حوادث القدر. قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب ما يحدث لي في المستقبل لاستكثرت من الخير. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع: حال الغيبة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني لما غابت عنهم الأزواج يحفظون من مال أزواجهم ومن أنفسهم. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال الغيبة. المعنى الخامس: الخلوة. قال تعالى: وخشي الرحمن بالغيب، أي حال الخلوة. المعنى السادس: الغيب بمعنى القعر، قعر البئر. قال تعالى: وألقوه في غيابة الجب. غيابة يعني في قعر الجب، قعر الجب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، كما فعلت اليهود، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. قال الله سبحانه وتعالى: هو خيرا لهم. يعني البخل لا، يعني لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به. لما بخلوا بزكاة أموالهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض.

0: هذه الأموال كلها لله سبحانه وتعالى. يموت أهل السماوات وأهل الأرض ويبقى رب العالمين، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود قالوا لما أنزل الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا كان غنيا، لو كان غنيا، يريدون الله سبحانه وتعالى، اليهود يقولون لو كان غنيا ما استقرضناه. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قالوا إن اليهود قالوا رب محمد افتقر ونحن أغنياء، فالله سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا، نأمر بكتابة ما قالوه في صحائف أعمالهم ليجازوا عليها في الآخرة، وقتلهم الأنبياء كذلك نكتب ونأمر بكتابة قتلهم الأنبياء بغير حق. فإذا قال قائل هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا نبيا قط، نقول هم رضوا بأفعال متقدميهم، لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر ويقتلون النبيين بغير حق لأنهم رضوا بأفعال متقدميهم. قال الله سبحانه وتعالى ونقول ذوقوا، يعني في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة ذوقوا عذاب الحريق، يعني عذاب النار، عذاب النار، وهذا من باب التبكيت لهم والاستهزاء بهم. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت، يقال لهم إذا ألقوا في جهنم ذلك، يعني هذا العذاب، بما قدمت أيديكم بسبب أعمالكم. وعبر باليد عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بالأيدي، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام، ليس الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بظلام للعبيد، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب بغير ذنب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين قالوا هؤلاء، لا يزال الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء اليهود الذين قالوا لمحمد إن الله عهد إلينا، هؤلاء اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا، يعني في التوراة، ألا نؤمن لرسول، لا نصدق أحدا يدعي النبوة حتى يأتينا بقربان، القربان يعني ما يتقرب به الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا فيما سبق إذا أراد أن يتقرب أحدهم بشيء أخذ مثلا شيئا من الطعام أو شيئا من الأموال التي عنده فيضعها في مكان مفتوح أو فوق البيت، فإذا قبله الله تأتي نار فتحرقه. يقولون الذين قالوا إن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، تقرب إلى الله فإذا أكلته النار علمنا أنك يا محمد صادق. يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم توبيخا، قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالمعجزات، موسى عليه السلام أتى بالمعجزات وغير موسى أتى بالمعجزات، وبالذي قلتم مثل زكريا ويحيى، ومع ذلك قتلتموه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند إتيان المعجزات وإتيان ما أمرتم، فلما قتلتم هؤلاء السابقين. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني لست يا محمد بأول رسول قد كذب. ومن أوصاف الأنبياء السابقين الذين قال جاءوا بالبينات، جاءوا بالبينات يعني بالمعجزات والزبر، كذلك جاءوا بالزبر مثل صحف إبراهيم، والكتاب المنير، والكتاب المنير يعني الواضح وهو التوراة والإنجيل. فالمعنى اصبر يا محمد كما صبر الأنبياء قبلك. والزبر في القرآن يأتي على معاني، الزبر في الأصل الزبور يعني الكتاب، والزبر أي الكتب، لكن في القرآن له معاني. المعنى الأول القطع، قال الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني قطعا. المعنى الثاني للزبر يعني الكتب، وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. المعنى الثالث كتاب داود: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. المعنى الرابع اللوح المحفوظ، قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتاب المحفوظ. المعنى الخامس الزبر أي أخبار الأمم، قال تعالى: بالبينات والزبر، يعني أخبار الأمم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ذكر الله سبحانه وتعالى الموت تهديد للمكذبين، وتزهيد في الدنيا، وتنبيه على اغتنام الأجل. وإنما توفون أجوركم، يعني جزاء أعمالكم، وهذا من باب البشارة للمحسنين والتهديد للمسيئين. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وليس في الدنيا، فمن عمل بطاعة لا ينتظر ثوابها في الدنيا، وإنما الثواب يكون في الآخرة. فمن زحزح عن النار، زحزح أي أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نال غاية مطلوبه. وما الحياة الدنيا، يعني العيش فيها، إلا متاع الغرور، يعني متاع الغرور أي الباطل، يتمتع بها قليلا ثم يفنى. ويقول سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، فأما من يشتغل بطلب الآخرة فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون، يعني تختبرون، لتبلون في أموالكم، بذهاب أموالكم ونقصانها، وتبلى كذلك بما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة والحوائج. لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالقتل والمصائب، وكذلك تبلى ببدنك ونفسك بالعبادات التي أمرك الله سبحانه وتعالى من باب الاختبار. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا من العرب، أذى كثيرا من السب والطعن. وإن تصبروا، تصبروا على ذلك، وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى بالفرائض، وتتقوا المعاصي فتجتنبونها، فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية بعض أهل العلم يرى أن الصبر هنا وإن تصبروا وتتقوا، قالوا أن هذا الصبر منسوخ بآية السيف، والراجح أن الآية ليست بمنسوخة، فيعمل بها في أحوال معينة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله، وإذ يعني واذكر، حين أخذ الله ميثاق الذين، الميثاق هو العهد، ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، أخذ عليهم العهد في التوراة والإنجيل لتبيننه للناس، يعني تبينون هذا الكتاب للناس ولا تكتمونه، يعني ولا تكتموا هذا الكتاب. يعني أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، فنبذوه، يعني طرحوا الميثاق فنبذوه وراء ظهورهم، لم يعملوا بالميثاق، لم يعملوا بالكتاب، واشتروا به ثمنا قليلا. الشراء يعني أخذ شيء بدل شيء، اشتروا يعني أخذوا بدل هذا الميثاق، بدل هذا الكتاب، واشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، من عرض الدنيا، من الرئاسة، فكتموا الميثاق وكتموا ما جاء في الكتاب لأجل الثمن القليل في الدنيا، فكتموه خوف أن يفوت عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: فبئس ما يشترون، بئس شراؤهم هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أتوا بمعنى فعلوا، بما أتوا بما فعلوا، يعني يفعلون إضلال الناس، يفعلون إضلال الناس، يفرحون بما أتوا، يعني يفرحون بإضلال الناس، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الذي لم يفعلوه هو هداية الناس، السعي إلى هداية الناس، هم يسعون إلى أضلال الناس ويحبون أن الناس يحمدونهم بالذي لم يفعلوه وهو الخير. والإتيان في القرآن: الذين يفرحون بما أتوا، قلنا أتوا هنا بمعنى فعلوا. الإتيان في القرآن له معاني. المعنى الأول: الإتيان بمعنى الدنو. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك يعني يدنو منك اليقين، أي الموت. المعنى الثاني: الإصابة. قال تعالى: إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. أتاكم يعني أصابكم. المعنى الثالث: الإتيان بمعنى القلع. قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله يعني قلع الله بنيانهم من القواعد. المعنى الرابع: الإتيان بمعنى العذاب. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني عذبهم. المعنى الخامس: الجماع. قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. وقال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. المعنى السادس: الإتيان بمعنى العمل. قال تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. وكذلك الآية التي أمامنا: الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما عملوا. المعنى السابع: الإتيان بمعنى الخلق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. المعنى الثامن: الدخول. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الإتيان بمعنى الدخول. والمعنى التاسع: الإتيان بمعنى المجيء. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبنهم بمفازة، هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبنهم، أعاد كلمة لا تحسبنهم، قالها ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول الآية لا تحسبن، ثم أعادها لطول الفصل، فلا تحسبنهم بمفازة، يعني المفازة يعني المكان، بمفازة من العذاب، يعني مكان ينجو منه، ينجون منه من عذاب الله سبحانه وتعالى، هذا في الآخرة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، وذلك في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات كله لله سبحانه وتعالى، وهذا تكذيب لقول من قال بأن الله فقير، فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه يقدر على تعذيب الكافرين وإن جاء المؤمنين، وهذا تهديد لهم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لو شئت لعجلت عذابهم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يريد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض وما في السماوات والأرض من العجائب واختلاف الليل والنهار، الليل يأتي ثم يذهب والنهار يأتي ثم يذهب، ونقصان الليل ونقصان النهار لآيات، يعني دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول هم الذين يدركون هذه المعاني والآيات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، يقول ابن عباس يذكرون الله يعني يصلون، يصلون على حسب طاقتهم، يصلون قياماً إن كانوا قادرين أو قعوداً أو على جنوبهم إذا كانوا غير قادرين، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون فيها لأجل أن يستدلوا بهذه الآيات على قدرة الله سبحانه وتعالى، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقولون ربنا ما خلقت هذا، هذا الخلق الذي نراه لم تخلقه باطلا يعني عبثا، سبحانك يعني ننزهك عن العبث وأن تخلق شيئا عبثا، سبحانك فقنا عذاب النار في الآخرة. ثم يقولون ربنا إنك من تدخل النار، تدخله لأجل الخلود فيه، فقد أخزيته أي أهنته، وما للظالمين، الظالمين يعني الكافرين، من أنصار، يعني لا أحد يعينهم على أو يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في الآخرة. وكذلك يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، يعني يدعو الناس للإيمان، يدعو الناس إلى الإيمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنا بهذا القرآن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. جمع الله سبحانه وتعالى بين غفران الذنوب وتكفير السيئات، قالوا لأن الغفران بمجرد الفضل، تفضل من عند الله سبحانه وتعالى، وتكفير يكون بسبب فعل الخيرات، وتوفنا يعني اقبض أرواحنا مع الأبرار، يعني أدخلنا في جملة الأبرار أي الأنبياء والصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ربنا، يقولون ربنا آتنا يعني أعطنا ما وعدتنا، ما وعدتنا به على رسلك، يعني على ألسنة رسلك في الكتب من الرحمة والفضل. وسألوا، الآن سألوا، قالوا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا السؤال هذا من باب أنهم كأنه يعني وعد الله، لا يخلف الله سبحانه وتعالى وعده، لكن خافوا أن يكونون ليسوا من المستحقين لذلك. لذلك هذا السؤال ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك، يعني سؤال أن يجعلهم من مستحقي هذا الوعد في الآخرة. ولا تخزنا يوم القيامة بإدخالك، يعني بأن تدخلنا النار، إنك لا تخلف الميعاد، يعني لا تخلف الوعد بالبعث والجزاء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم، لما دعوا الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم، استجاب الله لهم دعاءهم، أني يعني بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، يعني الذكور من الإناث والإناث من الذكور. فالله سبحانه وتعالى يساوي في المجازات بالأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعها للذكر والأنثى. قالوا لما قالت أم سلمة: يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قال: فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، يعني في ديني، وقاتلوا الكفار وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. التكفير هنا بأن الله سبحانه وتعالى يسترها عليهم بالمغفرة ويتجاوز عنهم. ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا، يعني هذا من باب أن الله سبحانه وتعالى كفر عنهم، وكذلك هذا ثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ثوابا من عند الله، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، والله عنده حسن الثواب، أي حسن الجزاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يقول المسلمون: أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار نرى فيهم الخير والغنى والراحة، ونحن يصيبنا الأذى ونحن في جهد وتعب. قال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا، يعني تصرفهم في البلاد أي في الأرض بالتجارة والكسب. قال الله سبحانه وتعالى: متاع قليل، هذا هو التقلب، هو متاع، يعني يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى، ثم مأواهم جهنم في الآخرة وبئس المهاد، يعني وبئس المهاد أي الفراش. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون في الجنة نزلا. النزل ما تكرم به ضيفك هو النزل، نزلا من عند الله، وما عند الله من الثواب والنزل خير للأبرار، خير لهم من متاع الدنيا اليسير الفاني. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، من أهل الكتاب من اليهود والنصارى منهم من يؤمن بالله، مثل عبد الله بن سلام وأصحاب عبد الله بن سلام والنجاشي كذلك يؤمن، وما أنزل إليكم، يؤمنون بما أنزل إليكم يعني القرآن، وما أنزل إليهم يعني يؤمنون بالتوراة والإنجيل، خاشعين لله يعني متواضعين خائفين لله سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله، يعني لا يستبدلون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من الدنيا، ما كتموا ما جاء إليهم في القرآن خوفا من الرئاسة ونحو ذلك، أولئك لهم أجرهم يعني ثواب أعمالهم عند ربهم، يؤتون أجرهم مرتين كما في سورة القصص. إن الله سريع الحساب. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من آدم إلى قيام الساعة، كم أعداد البشر؟ أعداد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يحاسبهم؟ الله سبحانه وتعالى إن الله سريع الحساب، هذا لا نقيسه بموازين الدنيا وقدرة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى له صفات لا يتشبه به البشر. لو أن شخصا طلب منه أن يذهب إلى بلدة مليئة بالسكان مثل الصين ويطلب منه أنه يسأل عن اسمه، يسأل عن اسم كل شخص من يعني من سكان الصين، ويسألهم فقط عن ماذا عمل في الدقيقة السابقة، فقط دقيقة واحدة، كم يحتاج من الوقت؟ وقت طويل جدا. الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس من آدم إلى قيام الساعة، إن الله سريع الحساب، كيف؟ هذا لا نعلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على الطاعة، اصبروا عن المعاصي، اصبروا في الجهاد في سبيل الله، وصابروا، صابروا الكفار لا يكونوا أشد صبرا منكم، ورابطوا يعني الرباط هو في يكون الإقامة على الجهاد المرابطة. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وليس يومئذ غزو يرابط، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول أن هذه الآية ليس المراد بها المرابط في سبيل الله، لكن الرباط، سواء دلت عليه هذه الآية أو لم تدل، نقول الرباط معلوم فضله عند الله سبحانه وتعالى. إذن الرباط هو الرباط في الجهاد في سبيل الله. واتقوا الله يعني في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون. لعل هنا بمعنى كي تفلحون، كي تفوزون بالجنة وتنجون من النار. ولعل في القرآن لها معاني، المعنى الأول لعل بمعنى كي، قال تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كي تتقون، كتب عليكم الصيام، ثم قال لعلكم تتقون أي كي تتقون. كذلك هنا واتقوا الله لعلكم تفلحون أي كي تفلحون. والمعنى الثاني لعل بمعنى الترجي، قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال تعالى لعله يتذكر أو يخشى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يا أهل مكة وغير أهل مكة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا عقاب الله سبحانه وتعالى بأن تطيعوا. الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم، وخلق منها زوجها أي حواء، خلقها من ضلع من أضلاعه، وبث منهما، بث يعني نشر، منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرا. واتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله يعني خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى. الذي تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا، يقول أسألك بالله، وكذلك تتعاقدون وتتعاهدون بالله سبحانه وتعالى، وتطلبون حقوقكم باسم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظا لأعمالكم، فيجازيكم بها يوم القيامة. ولما تحرج بعضهم في اليتيم قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى، آتوا الخطاب للأولياء، آتوا اليتامى، اليتيم، اليتامى الصغار الذين لا أب لهم، أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، أي إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث أي الحرام بالطيب أي الحلال، فلا يجوز لكم أيها الأولياء أن تأخذوا الطيب من أموال اليتامى بالردي من أموالكم، ولا تأكلوها، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إنه يعني أكلها كان حوبا يعني ذنبا كبيرا يعني عظيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا، لما تحرجوا من ولاية اليتامى قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم، قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا في اليتامى، يعني البنت اليتيمة تتزوجها فتخاف ألا تعدل في أمرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من سواهن من الغرائب التي أحل الله سبحانه وتعالى لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولا تزيدوا على ذلك، فإن خفتم، الخوف هنا بمعنى العلم، فإن علمتم، فإن خفتم ألا تعدلوا، إذا علمتم من أنفسكم أنكم لا تعدلوا في الأكثر من واحدة، لا تعدل بالنفقة، لا تعدل بالقسم، فواحدة، يعني انكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء، لأن ليس لها من الحقوق مال الزوجات. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك، يعني نكاح الأربع أو نكاح الواحدة أو نكاح الأمة، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. وذكرنا أن الخوف تكرر في الآية، الخوف أكثر من مرة، والخوف في القرآن له معاني. المعنى الأول الخوف المعروف، ومنه قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وادعوه خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. المعنى الثاني للخوف، الخوف بمعنى العلم، مثل الآية التي أمامنا: فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم أي علمتم، وقال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، من علم من الموصي أنه يقع في الإثم أو يعني يبتعد عن الصواب. المعنى الثالث للخوف، الخوف بمعنى القتال، قال تعالى: فإذا جاء الخوف، يعني القتال، فإذا ذهب الخوف، أي القتال، هذا في سورة الأحزاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء، أعطوا النساء صدقاتهن، يعني مهورهن المهر، والخطاب هذا أولا للأزواج، يجب على الزوج أن يعطي زوجته المهر، وكذلك الخطاب للأولياء، فيجب على الولي أن يعطي المهر لابنته، فعلى هذا لا يجوز أن يزوج الرجل ابنته لشخص على أن يزوجه الآخر ابنته بلا مهر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني عطية عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق، مرأة تعطي الزوج أو تعطي الولي شيئا من مهرها عن طيب نفس، قال الله سبحانه وتعالى فكلوه هنيئا أي طيبا مريئا أي محمود العاقبة، لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء، أيها الأولياء لا تؤتوا السفهاء، السفهاء يعني المبذرون من الرجال والنساء والصبيان، أموالكم يعني أموالكم التي في أيديكم، يعني أموال اليتيم، لا يجوز لك أن تعطي إذا كان عندك يتيم، وهذا لا يزال اليتيم سفيها، فلا يجوز لك أن تعطي هذا اليتيم ما دام سفيها أن تعطيه أمواله. الله سبحانه وتعالى سماها، أضافها إلى الولي كأن هذا المال له. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي يعني جعل الله لكم قياما يعني تقوم هذه الأموال بمعايشكم وصلح أولادكم فتضيعونها، قال الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها، فيها يعني منها، ارزقوهم منها، أطعموهم من هذه الأموال، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني واعدوهم موعدا جميلا بأن تعطون هذه الأموال لهم إذا رشدوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوا أي اختبروا اليتامى، اليتيم هو قبل البلوغ، وابتلوا اليتامى اختبر اليتيم في دينه، اختبر في تصرفه في أحواله وفي تصرفه في المال، قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا النكاح أي صاروا أهلا للنكاح إما بالاحتلام أو بالسن أو نحو ذلك، فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني أبصرتم منهم رشدا يعني صلاحا في دينهم، صلاحا في تصرفهم في أموالهم وأحوالهم، قال فادفعوا إليهم أموالهم. إذن اشترط الله سبحانه وتعالى لدفع المال لليتيم أولا الابتلاء يعني الاختبار، ثم بلوغ النكاح، الأمر الثالث أن فإن آنستم منهم رشدا يعني صلاحا في دينهم وأحوالهم. ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا، يعني مبادرين إلى إنفاقها، أن يكبروا خشية أن يكبروا فيبلغوا الرشد فيطلبون منكم تسليم هذه الأموال إليهم، هذا لا يجوز. ثم قال ومن كان غنيا فليستعفف، من كان غنيا فليستعفف يعني يعف عن مال اليتيم ويمتنع عن أكله، ومن كان فقيرا، هذا فقير وعنده يتيم يقوم على هذا اليتيم، فليأكل بالمعروف، يأكل من مال اليتيم بالمعروف أي بقدر أجرة عمله. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا دفعتم إليهم يعني إلى اليتامى أموالهم، قال الله سبحانه وتعالى فأشهدوا عليهم، لأجل أن لا يقع اختلاف ونزاع فيلزمونكم بالشهود، فهذه الشهود حتى يرتفع الخلاف، وكفى بالله حسيبا أي حافظا لأعمالكم ومحاسبا لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذه الآية رد على ما كان عليه في الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار، للرجال نصيب، للرجال الأولاد والرجال الأقارب نصيب، النصيب يعني الحظ. وهنا النصيب مجمل لم يبين، لكن مقداره معلوم من موضع آخر. مما ترك الوالدان والأقربون، إذا مات الوالدان أو أحدهما أو الأقارب فالرجال لهم نصيب، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي الوالدان المتوفان والأقربون المتوفون. قال مما قل منه، يعني مما قل من هذا المال المتروك أو كثر، فالله سبحانه وتعالى جعله نصيبا مفروضا، يعني مقطوعا يجب تسليمه إليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى، إذا حضر القسمة قسمة الميراث أولو القربى يعني ذو القرابة ممن لا يرث، واليتامى

ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. إذا حضر القسمة، قسمة الميراث، أولو القربى يعني ذوو القرابة ممن لا يرث، واليتامى

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: تصبر على ما يقولون وسبح بحمد

فاصبر على

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

بما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أرب الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أرب الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: سوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم عن معاصي

0: معركة أحد أنزل الله فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن، حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب. بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة، عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة، كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا، قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
2: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا
3: يستعجلون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا.
1: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.